0: غلط سويتك إنسان.
1: حياة FM اللي ما بتشبه حدا نقطع الصدر.

coffee ache. Hope it was shining. Fichier en guérir.

بس عرفت أعيش وأحس قول بحبك قولها بس قولها لو حتى بعينيك لو حوصف حبي وصف لو حقوله حرف حرف مش حيوصف ألف وصف

قولها لو حتى بعيني، لو حوصف حبي وصف، لو حقوله حرف حرف، مش حيوصف قلبي.

قولي بحبك قولها بس قولها لو حتى بعينيك لو حوصف حبي وصف لو حقوله حرف حرف مش حيوصف قلبي وصف إلا أنا حسيت

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياتي.

will be shining. If you see

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

علم القرآن خلق الإنسان

وجنى الجنتين.

0: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.
0: صباح الخير يا أهل البلد،
2: صباح الخير يا أهل البلد،
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال، صباح الخير يا نابلس من راديو حياة،
2: من راديو حياة.

0: كيف إنه على راديو حياة 100.8.
1: وحدة الاستخبارات 9900 في جيش الاحتلال تركز على جمع المعلومات الاستخبارية البصرية، تم تشكيلها من خلال دمج عدة وحدات مثل وحدة المراقبة الميدانية ووحدة الطائرات بدون طيار، وتدير أيضاً الأقمار الصناعية العسكرية. في أكتوبر 2018 أشار تقرير لمراقب دولة الاحتلال إلى وجود مشاكل داخل الوحدة، خاصة فيما يتعلق بالتحول من العمل الروتيني إلى العمل في حالات الطوارئ. في عام 2022 حصلت الوحدة على جائزة الأمن بسبب مشروعها المتعلق بالأقمار الصناعية أوفيك 11 وأوفيك 16. تعمل الوحدة في سرية، وغالباً ما تتجنب السلطات نشر تفاصيل دقيقة حول أنشطتها.
0: لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياة.
2: المستقبل صار بين إيديك، استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل، امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا، مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر، وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: أول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو مرحبا.
2: ألو
1: خلص الرصيد
3: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
5: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس شارع يافا مجمع رفعت بدوي المصري.

كترنا، إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس، أو ارفعوا برنامجكم الحالي

موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد. الساعة الآن 7 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وصفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم الأحد العاشر من أيار لعام 2026 ميلادي، الموافق للثاني والعشرين من ذو القعدة لعام 1447 هجرية. صباح الخير دكتور أمين، تحية طيبة بمر.
1: تحياتي لك.
0: وصباح الخير لزميلنا العزيز محمود إسكندر. إذن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم نابلس وداهم استديو تصوير، وهي صلها فترة طويلة موضوع ملاحقة الاستديوهات اللي عندهم درون التصوير اللي بيستخدموه في عملهم ومصادرتها واعتقال صاحب الاستديو، إضافة لتواجد الجيش في أكثر من منطقة واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. سعد صباحك دكتور مرة ثانية، قلنا أذان صاغية، تفضل.
1: بالفعل هناك حملة شرسة على المصورين اللي بيصوروا مناسبات وأنشطة خاصة ذات بعد إعلاني تجاري، خاصة استخدام الدرون، الكاميرات الجو اللي بتصور جوي. وخلال الأسابيع الأخيرة أكثر من زميل أو مصور تم اقتحام منزله ومصادرة الكاميرا واحتجازه ثم إخلاء سبيله، وهذا ما جرى اليوم في محيط مخيم بلاطة من الجهة الجنوبية، حيث تم اقتحام محيط بناية هندية واقتحام منزل المصور رأفت سوالمي واحتجازه وشقيقه اللي بيصوروا مناسبات وأعراس واحتفالات. وبعد فترة قصيرة جدا تم إطلاق سراحهم، ويبدو أن الهدف هو طائرة الدرون التي يدعي الاحتلال أنه يتم استخدامها في تصوير المناسبات، خاصة أن الاحتلال وزع ملصق قبل أسابيع في كل مدن الضفة الغربية، ملصق في أنه يعني حيازة الطائرات هذه مخالفة للقانون وعمل إرهابي، وبتم مصادرتها واعتقال من يقتنيها، وبالتالي الآن في ملاحق عليها بشكل كبير. رغم أنه بتعرف أغلب الناس اللي بصورها الطائرات بصوروا أعراس احتفالات يعني افتتاح محلات، وبالتالي يعني ما لها أي بعد أمني ولا يعني أمر قد يخالف قانون الاحتلال حتى، ولكن هذا دور الاحتلال. ممكن بسبب الأوجاع اللي تعرضها الاحتلال في لبنان مؤخرا من حزب الله من الطائرات، وأيضا اللي بغزة كان يتم فيها ملاحقة جنود الاحتلال ومعرفة أماكن توجد. ممكن في الاحتلال ممكن بيحتمل أن الضفة الغربية يصير فيها حالي ولو واحد بالمليون، فبالتالي هو بيقوم بخطوات بدعي انها وقائيه لملاحقه مثل هذه الطائرات. هذا الجانب. طبعا الاحتلال رغم انه انسحب من المنطقه الشرقيه، لكن ايضا استمر اقتحامه لاحياء عديده بمدينه نابلس، محيط الكندي، شارع فيصل، راس العين، محيط جامع عجعج، تواجد حوالي نصف ساعه تقريبا من الساعه 2 للساعه 3، وبعدين تم الانسحاب بالكامل من مدينه نابلس. هذا هو ما جرى في المدينه فجر هذا اليوم. طبعا مساء امس كان هناك مناوشات ومواجهات في المنطقه الواسعه بسموها وادي عيسى بين عقرب وجريش، اعتداء من المستوطنين، ثم الاحتلال اقتحم المنطقه. خارج نابلس سجل اقتحام الى بلدة سعير بالخليل واعتقال الشقيقين محمد وعبد الحميد جردات، ايضا اعتقال شابين من منطقة رام الله اللي هم آدم سراج وعمر القطري، تم اعتقالهم المخيم الأمعري في وسط الضفة الغربية. طبعا اقتحامات سجلت في عتيل والكرم، الفوار بالخليل، حبلة قلقيلية، والبقيعة بالأغوار الفلسطينية. نعم. هذه كل الاقتحامات وعمليات الدهم كانت في الضفة الغربية. ناهيك أيضا عن أحداث كانت الليلة الماضية، كان في اقتحام لصباصيا، اقتحام لبيت فريك، دوريات احتلال، وايضا لبلدة رجيب شرق نابلس، اضافه الى اقتحامات واعتقالات كانت في اكثر من منطقه. وطرف نابلس شهدت بالامس ايضا اقتحام نهاري يعني استمر لساعتين، تم خلال اعتقال 3 شبان. هذا تقريبا ابرز عمليات الدهم والاعتقال.
0: نعم ابا مر، احنا بنتحدث عن هذا الموضوع ما بفوتنا ابدا نتحدث عن موضوع الاسرى في سجون الاحتلال، الوضع الصعب جدا اللي بيمروا فيه.
1: طبعا هو في خبر مهم لموضوع الاسرى اللي هو سماح الاحتلال للصليب الاحمر بسجال سجون الاحتلال، لكن شرط عدم الالتقاء مع المعتقلين. يعني بمعنى اخر مندوب الصليب الاحمر بزور السجن، بيلتقي مع مدير السجن، بيسال عن اوضاع السجون، بيسمع من اداره السجن الاوضاع لكن لا يلتقي أي من المعتقلين. هلا ممكن البعض اعتبرها خطوة يعني مقدمة قد تكون
0: لأمر آخر. يا رب يا رب.
1: لأن بتعرف زيارة الصليب الأحمر يعني مهم جدا ومتعارف عليه إنه سابقا إنه الصليب الأحمر بإمكانه زيارة المعتقل حتى فترة التحقيق.
0: صحيح.
1: المعتقل اللي عليه حظر زيارة بسموه. حظر زيارة. ممكن يستمر أسبوع أسبوعين بالآخر بزور الصليب. ودوما المعتقل سابقا أول زيارة له كانت تتم من الصليب الأحمر وليس من المحامي اللي لاحقا بيتم السماح له بالزيارة حتى في فترة التحقيق. بالتالي هي مهمة جدا زيارة مندوب الصليب الأحمر على الأقل من ناحية نفسية للأسير. وإن شاء الله تتوفق يعني تتوفق الأمور وترجع زيارة السجون من قبل الصليب الأحمر ومن ثم المحامين ومن ثم الأهالي.
0: يا رب.
1: هذا
0: يا رب.
1: الموضوع. لكن بصراحة اللي تم إطلاق سراحهم بالفترة الماضية والغالبية منهم على فكرة يعني بعتذر عن الظهور أمام وسائل الإعلام وإحنا بنعذرهم.
0: مقدرين.
1: يعني مقدرين هذا الأمر لأنه أنا كصحفي مش بحاجة إن أدور معتقل أهله بيستنوا فيه لهم سنة سنتين من أجل إن أعمل لي ريز
0: مقابلة
1: خمس دقائق ويطلع لي عليه $50 ولا $60 لا. إذا في ضرر على الأسير أو الأسيرة يعني نتقبل اعتذارهم على الأقل ممكن نسلم عليهم تسليم شخصي بدون أي تغطية إعلامية. وبالتالي بس معلوماتهم اللي بحكوها إنه لسه الأوضاع كما هي.
0: لم تختلف شيء.
1: لم تختلف شيء. إلا ممكن في موضوع الأكل إلى حد ما يعني 2% يعني تحسن بعض الكميات ولكن القمع التجويع الإذال ما زال مستمر ومتواصل.
0: نعم. الله يكون في عونهم ويلطف فيهم يا رب العالمين. أستاذ أيمن يسعد صباحك أبو علي يومك سعيد إن شاء الله.
2: يا صباح الخير.
0: طمني على صحتك إن شاء الله كويس.
2: والله الحمد لله. الحمد
0: الله يرضى لله. عليك يكتب لك الخير بإذن الله رب العالمين. كلنا أذان صاغية. تفضل أستاذ أيمن.
2: نعم نعم يعني أجواء صيفية يعني خلاص يعني من يوم الجمعة بلشنا نشعر بالارتفاعات الواضحة على درجات الحرارة ويبدو أن هذا الأسبوع بشكل عام يعني الجو سيكون جو صيفي عادي إلى حد كبير. إلى حد كبير يعني ما فيش موجات حارة قوية الحمد لله رب العالمين ولكن حرارة هي عند نهاية العشرينيات مئوية وبعض الأيام يعني قد تصل إلى حاجز 30 31 32 درجة مئوية. اليوم وغدا الأحد الاثنين إن شاء الله رب العالمين حرارة عند نهاية العشرينيات مئوية جو صيفي عادي بمشيئة الله تعالى. قد يكون هناك الجو حامي أو حار في وقت الظهيرة فقط لا غير لكن مع ساعات المساء وساعات الليل يصبح الجو منعش حتى ربما بارد نسبي أو بارد قليلا أو مائل إلى البرودة بشكل أوضح يعني أكثر توصيفا بمشيئة الله تعالى. يوم الثلاثاء ارتفاع كبير على درجات الحرارة وسنعيش أجواء حارة بشكل لافت ولو ليوم واحد يعني ليوم واحد فقط لا غير قبل أن تعود الحرارة الانخفاض من جديد قليلا يعني ستقفز إلى حاجز فوق 30 درجة مئوية
0: يوم الثلاثاء
2: ومن ثم تعود إلى دون 30 درجة مئوية إن شاء الله الأربعاء والخميس بمشيئة الله تعالى. ولكن الجو يعني جو صيفي طبيعي يعني جو صيفي طبيعي الحرارة العلم أعلى من معدلاتها السنوية لمثل هذا الوقت من العام بحدود تقريبا 3-4 درجات مئوية. الوضع الطبيعي بشهر 5 إلى درجة الحرارة 26-27 إحنا الحرارة عندنا كما ذكرت اليوم وغدا بحدود 28-29 ويوم الثلاثاء فوق 30-31 درجة مئوية يعني جو صيفي طبيعي والله تعالى أعلى وأعلم.
0: وفي حال جد أي جديد إحنا جاهزين فورا أبو علي لنقل المعلومات. يسعد صباحك يومك سعيد إن شاء الله. شكرا أستاذ أيمن. تحياتي أهلا بك.

يسعد صباحكم من جديد، صباح الورد والياسمين لكل المتابعين عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM. في اجتماعياتنا ننتقل لرحمة الله تعالى الحاج محمود السخل أبو العبد، سيشيع جثمان اليوم من مسجد الإمام علي إلى المقبرة الغربية، والعزاء في ديوان آل السخل، والنساء في منزل الفقيد في مفرق زواته. أيضا المرحوم الشاب محمد زياد الصادق أبو يحيى، والعزاء في ديوان آل حسونة، وللنساء في منزل والده الحاج زياد الصادق أبو طارق في العنوان ذاته. أيضا الحاج نبيل شقه أبو صدقي، والعزاء في ديوان آل يعيش، وللنساء في منزل الفقيد في وادي التفاح. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: يسعد أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، والتحية طيبة لكم جميعا. امبارح بالليل انتشر فيديو لحادث سير في شارع فيصل، تصادم سيارة جاية من الشارع بسيارة واقفة وفي إصابات، وكان الوضع حقيقة يعني مزعج ومؤلم، لأنه في إصابات ومش أول حادث، في تجاوزات عمالها بتتم، في ناس بتوقف سياراتها غلط، في ناس بتكون مسرعة، في ناس بيقطعوا الشارع مش من الإشارة الحمراء، وبالمحصلة قد يصل إلى الموت، وهذا ما لا نتمنى أبدا. العقيد سامر زيتاوي مدير العلاقات العامة والإعلام في شرطة محافظة نابلس ضيف عزيز على راديو حياة، وإن شاء الله راح تسمعوا الأخوة في الشرطة بشكل دائم على أثير الراديو في كل الدوائر قريبا بإذن الله. يومك سعيد أستاذ سامر.
1: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوار النبي يا رب العالمين. يعني بشكل عام هي الملاحظات ذاتها بالنسبة للسير، لكن للأسف الالتزام من كثير من السائقين ما بياخذوا الموضوع محمل الجد. حبذا إن كان في تفاصيل عن حادث مبارح، لأنه كتير أخذ صدى على السوشيال ميديا الفيديو الأخير.
1: يعني إحنا بالنسبة لحوادث السير تقريبا يعني يوميا للأسف بصير عندنا حوادث سير في محافظة نابلس، يعني متوسطها تقريبا 10 حوادث سير، في منهم بتكون فيها إصابات، في حوادث سير بتكون هي حوادث فقط مادية يعني، وفي منها ذاتية يعني بتكون مش مركبتين. هلا يعني بمجمل الحديث إنه الحوادث أسبابها معروف، السرعة الزائدة، التجاوز الغير، استخدام الهاتف النقال، يعني هذه أسباب أهم أسباب اللي هي للحوادث. يعني الحادث تبع أمس يعني نتج عنه إصابات وهي حادث بين مركبتين.
0: نعم.
1: إحنا دائما يعني هذه الإرشادات اللي هي الرئيسية دائما نرشد فيها المواطنين عبر اللي هو التواصل الاجتماعي، من خلال لقاءاتنا مع الطلبة، من خلال لقاءاتنا مع المراكز والجمعيات، حتى لقاءاتنا مع السائقين أولا بأول. يعني القصد للأسف في إهمال، في إهمال مرات بيكون في قطع الإشارة الضوئية، واللي في أسباب بتكون من خلالها في عمل حادث سير. فيعني كل الحوادث اللي ذكرنا أسبابها للأسف المواطن بيهملها دائما، ونحن نتمنى دائما أنه نعم. يكون على قدر المسؤولية، لأنه هاي بالنهاية فيها أرواح.
0: نعم.
1: يعني ربما حادث سير يؤدي إلى أسباب وفاة، إلى حالات
0: انتو وفاة. أنتوا عاملين فيديو يعني تحذيري، الهاتف قد ينتظر لكن حياتك لا تحتمل لحظة تشتت.
1: صحيح، الهاتف قد ينتظر ولكن الحياة لا تحتمل لحظة
0: يا الله
1: تشتت. أيوة، لذلك حتى يعني اليوم أغلب الحوادث من الهاتف للأسف، الواحد النظرة على الهاتف بتؤدي لحادث سير ربما يؤدي لوفاة.
0: نعم.
1: فبنتمنى من الجميع، يعني زي ما حكينا متوسط الحوادث عندنا ربما يزيد، طبعا مرات يكون 20 حادث، مرات يكون 15، يعني من 10 ل 20 حادث سير. ولكن أيضا في عندنا المواطن اللي هو بيكون سائق، لازم برضو يحافظ على أرواح على روحه قبل أرواح غيره، فلذلك
0: صحيح.
1: يجب أن يكون هو منتبه انتباه كامل. إن شاء الله نتمنى السلام للجميع.
0: آمين
1: دائم
0: يا رب العالمين.
1: وخصوصا إحنا في أسبوع المرور العربي اللي إحنا منشد فيه دائما من خلال إرشاداتنا اليومية، من خلال لقاءاتنا مع الطلبة، من لقاءاتنا مع وكل وسائل التوعية والإرشاد اللي إحنا نقدمها.
0: نعم.
1: حتى طلابنا كيف قطع الطريق، يعني هذا بنركز فيه من خلال ضباط شرطة المرور اللي بيقدموها
0: للمدارس،
1: للطلاب في المدارس، حتى أنه نضمن عدم وجود حادث سير.
0: نعم.
1: طبعا أنا برضو إحنا بنأكد أنه إحنا كشرطة دائما يعني من بتعليمات مدير شرطة محافظة نابلس العميد حقوقي عيسى أبو علان، اللي بيصبح دائما على الجميع من خلال وجوده وتواجده الدائم في الميدان بشكل صباحي، اللي بيأكد فيه على أن الشرطة دائما تكون موجودة أمام المدارس لتأمين دخول وخروج الطلبة، وهذا الإشي اللي احنا دائما نتمناه، حتى ما يصير في أي مشكلة مع أي طالب من طلابنا بإذن الله.
0: بإذن الله. في رسالة، في رسائل على البث المباشر. العقيد سامر زيتاوي أخونا عصام قادري بيقول الاصطفاف المزدوج بالبلد كثير جدا ومزعج جدا، يا ريت إخواننا في الشرطة يكونوا حازمين مشكورين خاصة بالشوارع الرئيسية.
1: ما يشوف موضوع الاصطفاف المزدوج، بالعكس احنا يعني اول باول منتابع هذا الموضوع وفي مخالفات، يعني شرطة المرور اول باول والله بتخالف، وبالعكس الناس يعني في فترة معينة بجوز انتم من الناس اللي
0: صحيح
1: كنتوا تشكوا من عدد المخالفات الكبير. لا بالعكس الحمد لله، يعني اذا انت تيجي على الشوارع الرئيسية لا الشرطة بتضلها متابعة المواضيع هاي واي سيارة، وفي ناس كثير كانوا لاحظوا حتى المرات بيكون السائق موجود في السيارة وهو واقف مزدوج وبتم مخالفته حتى بيجي يحتج
0: اني انا راكب بالسيارة اني بدنا نجيب غرض بدنا ننزل كذا،
1: ما بيزبط، بدك توقف سيارتك في مكان امن وميسر للجميع اللي ما يعيق حركة السائق. ولذلك انا بقول يعني في رسالة دائما انه المخالفة احنا من خالفها مش لأجل المخالفة، لأجل أنه المواطن لازم كل مواطن يأخذ حقه.
0: نعم.
1: أنت وجودك في الميدان بشكل صافف مزدوج أنت قاعد يعني بتعيق حركة السير، وهذا الإشي بيعمل أزمة وممكن واحد مستعجل لثاني واحد بتفرق معه.
0: نعم.
1: فلذلك إحنا نتمنى من الجميع دائما الالتزام نعم. بالإشارات المرورية، الالتزام بكل ما هو قانوني حتى انه كل واحد ياخذ حقه في الشارع.
0: في عندي كمان رسالتين لهم علاقه بذات الموضوع. اخونا نظمي قناديل بقول يا ريت مخالفه الجوال تصير 1000 شيكل، يا ريت مخالفه الجوال تصير 1000 شيكل.
1: مخالفه بده اياها 1000 شيكل للجوال،
0: انه بيحكي اللي بيسوقه بيحكي جوال بقول لك خالفه 1000 شيكل.
1: هيك هو بيعطينا رساله يا سيدي، احنا بالنهايه
0: احنا صحيح مش الهدف المخالفه بقدر هي حمايه الارواح.
1: هو بيحكي من منطلق انه هو قاعد بيشوف اسباب الحوادث انه هي استخدام الهاتف. فلذلك احنا برضو دائما من خلال اذاعتكم بناكد انه صدقا استخدام الهاتف هو اداه من ادوات
0: اللي
1: بتؤدي للحوادث.
0: برضو إموائل بتصبح عليك بتقول للأسف مرات كتير بنحكي للشوفير ما يستعمل الموبايل أثناء السياقة لكن للأسف ما بيقبل، ومرات بتصير في مشكلة بيناتنا بين الركاب وبعض السائقين، ولا نعمم طبعا يعني برضو يا ريت الناس ياخدوا بهذا الموضوع.
1: وإحنا بنحكي للسائق اللي قاعد بسمعنا حاليا، أي مواطن بتقدم لنا وبقول إنه السائق كان يستخدم هاتف إحنا بنقدر نعمل له مخالفة سير.
0: أه.
1: وإحنا طرقنا مفتوحة عبر وسائل التواصل، في عندنا موقع شرطة نابلس تقدر يتواصل معنا على الماسنجر، في عندنا اللي هو مركز الاستفسارات والرد على رسائل المواطنين وفي رقم مجاني بيقدر يتواصل معنا عليه، وفي عندنا الرقم 100، يعني في عندنا أكثر من أداء وأنا رقمي معروف للجميع، يعني إحنا فيش عندنا أي مشكلة إن نعمل مخالفة لصاحب المركبة اللي هي عمومي في حالة انه مواطن بيحكي اي سبب من الاسباب اللي كان فيها مخالف اللي هو سائق العمومي، لانه سائق العمومي الذي يجب ان يكون هو ذو يعني دائما منقول عنده القانون رقم واحد، اذا خالفه ممكن يؤدي لحوادث
0: مشكلة كبيرة
1: في عنده بذمته، يعني بده يبقى 7 ركاب على الاقل،
0: 7 ارواح بس،
1: 7
0: ارواح. اخونا حمزه الشنار بصبح عليك بقول يا اخي تعالوا شوفوا منطقه بنك فلسطين وشارع سفيان المزدوج والفلهتان اللي فيه اللي بيصير فيها، حتى للاسف بعض مدربي السواقه بيكونوا قاعدين على الجوال. ام سعد سعد صباحك بتقول يا ريت كمان على الجوال صاروا يحضروا تيك توك وهم بيسوقوا.
1: يعني احنا يوميا انا لو بدي اعطيك كشف في الناس اللي تخالفوا عنا، يوميا في عنا مخالفات على الجوال ويوميا عندنا مخالفات على المزدوج، يعني للأسف هذا ثقافي، ولكن احنا قدر الإمكان اللي احنا كشرطة من لاحظه بتم مخالفته. والمنطقة اللي انت حكيت فيها
0: يا ريت هي برضو
1: هل أنا فورا بعطي تعليمات لشرطة المرور على أساس يتوجهوا
0: يا ريت خلال النهار
1: ويضلوا متابعين في المكان اللي انت
0: نعم
1: بلغتني فيه إن شاء
0: نعم
1: الله. يعني إحنا كشرطة يعني إذا بتلاحظ، وأظن يعني شرطة أو أهلنا في نابلس ملاحظين، يعني شرطة نابلس على مدار الوقت موجودين ومنتشرين، وأي حدا بتواصل معنا من خلال في أي منطقة مش من المناطق اللي دائما موجودة فيها الشرطة بيكون فيها جولات دائمة. عندنا إدارة النجدة والإسناد،
0: عندنا
1: إدارة المرور، وكل إدارات الشرطة يعني بتكون في جولات دائمة حتى إنه نضمن يعني تحقيق الأمن للمواطن في محافظة نابلس. وهي تعليمات مستديمة للشرطة إنه الجولات تضلها دائما في كل المناطق حتى نحقق الأمن إن شاء الله. وأظن يعني أهلنا ملاحظين إنه الحمد لله في تطور في موضوع ما يخص ضبط المركبات الغير قانونية، اللي هي برضو سبب من أسباب التهور من الشباب اللي كان يأدي
0: لحوالي. أنا سبحان الله كنت أسألك عن ضبط المركبات، لكن دكتور أمين إلى سؤال، تفضل دكتور أمين.
2: أكيد سامي، صباح الخير.
1: صباح النور، تحياتي أخ أمين.
2: بالأمس وكل تقريبا سبت وأحد ملاحظ أن حضور الشرطي ملحوظ بشكل كبير في استقبال وتوفير الأمن لمواطني الداخل، وهذا مهم لمواطني نابلس. هذا الدور كيف يمكن أن تقيمه أنتم كإدارة في الشرطة؟
1: يعني إحنا دائما في تعاون مستمر ما بيننا وبين الغرفة التجارية ومبادرة يلا على نابلس، وإحنا هذه المبادرة اللي من يعني منقدرها، وكل الاحترام لجهود الجميع القائمين عليها من غرفة تجارية، وأيضا المحافظ يتابع هذه المبادرة وكل والبلدية وكل الشركاء. احنا بالنسبة لنا كل من بداية الأسبوع من السبت والأحد، طبعا نقول لأهلنا من الداخل احنا يعني نقول لهم أهلا وسهلا في بلدكم نابلس، لأنه هذه البلد هي بلد الأمن والأمان، وكل من يدخل إليها من أهلنا الزوار اللي بتسوقوا في المدينة بيحسوا في قديش الأمن موجود فيها، وهذا الإشي اللي بيعزز دائما المواطن اللي بده يجي على مدينة نابلس. فلذلك إحنا لا بنكون موجودين دائما، نستقبل الباصات اللي بتكون موجودة ودخلت عنا على المدينة، وبنأمن لها المكان المناسب، وأيضا أهلنا وزوارنا من خارج المدينة برضو بنأمن لهم كل توفير الآمن حتى أنهم يتسوقوا ويكونوا في المدينة بشكل آمن.
0: برضو في سؤال أستاذ سامر،
1: والجهات الأمنية.
0: نعم. في سؤال أختنا سوسن باكير بتقول كل الاحترام، بس حتى زوارنا ضيوفنا في بعض الأحيان بيمشوا عكس السير بالنمرة الصفراء وبيخالفوا بوقفوا مزدوج وما حدا بيحكي معهم، وهذا الإشي صار قدامي والشرطي كان واقف، هل هذا الأمر جائز قانونيا؟
1: لا طبعا، ما في حدا خارج عن يعني بده يبقى فوق القانون، سواء حتى لو كان ضيف بالنهاية هو لازم يلتزم بالقانون، وإحنا في أكثر من في حالات كثيرة يعني تم محاسبتها وتم مخالفتها بشكل قانوني من أي مواطن بشكل عام يعني في المحافظة بده يكون بمخالفات مرورية. لا احنا ما بنرضى بهذا الحكي، واحنا متابعين لهذه الأمور، ومنأكد انه احنا دائما بنقوم يعني من خلال تأميننا لأهلنا من الداخل، وأيضا من نحكي دائما بنقول انه احنا حتى لو كان المواطن اللي بيدخل على المدينة من مين ما يكون، بس لازم يكون ملتزم بكل المواضيع المرورية حتى نضمن
0: السلامة له ولغيره،
1: السلامة له ولغيره.

0: هذا الموضوع هو خاضع لموضوع المرور، وهم متابعين لهذا الموضوع، وإن شاء الله يعني إحنا في الشارع العام نوعا ما نضبط اللي هي هذه السكوترات والدراجات الكهربائية اللي بتكون هي ممكن تعيب أو تعمل على مشكلة، ولكن هذا الموضوع لسه يعني شرطة المرور تعاون مع المواصلات يعني بتابعوا كيفية إنه ضبط مثل هيك مواضيع، وإحنا يعني برضه بنضبط يعني كل أسبوع بيتم ضبط عدد من هذه المركبات اللي هي بتعمل على بتكون ماشي بعكس السير أو مش ملتزمة بالإشارات المرورية أو بالأماكن المخصصة لها. إحنا سابقا كنا عممنا وبرضه بنشدد على هذا الموضوع إنه هاي السكوترات والدراجات الكهربائية ممنوع تكون موجودة بالشوارع العامة، في لها أماكن يعني المهم ما تكون في الشارع العام حتى إنها هي تعمل على حادث سير. للأسف في أسباب حوادث يوميا ممكن تكون بسببها اللي هو سكوتر أو دراج، فإحنا دائما يعني منشدد على هذا الحكي.
1: أحد الإخوة السائقين
0: تفضل.
1: أحد الإخوة السائقين بصبح عليك بقول أستاذ سامر، للأسف بعض الزملاء من سائقي العمومي في منطقة السوق الشرقي وفي غيرها لا يحملون رخص عمومي، وهذا الأمر خطير وأرجو منكم متابعته، لأنه إن صار حادث سير التأمين ما رح يتعرف.
0: يعني مدير شرطة المرور لسه قبل أيام كان عنده اجتماع مع عدد من مكاتب التاكسي وشدد على أنه كل مكتب يكون مجهز كل المعاملات الخاصة بالتاكسيات اللي عنده من حيث ترخيص المركبات وأيضا رخص العاملين من سائقين في هذه المركبات حتى نضمن أن الكل مع رخصته سارية المفعول. وللعلم يعني إحنا برضو متابعين لهذا الموضوع وعندنا ضبطيات يوميا جزء أنه يعني في بنضبط مركبات ومنخالف أيضا أشخاص لعدم اللي هو توفر رخصة يعني مستمرة
1: نعم. الرسالة الأخيرة بدي أقرأ لك إياها من الأستاذ غسان شراقة وهو خبير مرور، بقول بالنسبة لاستعمال الجوال من معلم السياقة خطير، لكن القانون أغفل ولم يتطرق إلى أي عقوبة للمدرب، لكن سلطة الترخيص منعته من استعمال الجوال أثناء الدرس وبالتالي عقوبته تكون إدارية وليس مالية.
0: يعني هذا الموضوع يعني زي ما تقول في له ضوابطه في له مع جهات الاختصاص من مواصلات، وأظن يعني متابع وبتيجي دائما يعني إشارات من هذه المكاتب اللي هي كمدربين من المكاتب الملتزمة من المكاتب الغير ملتزمة، وبكون في يعني متابعة مع دائرة المواصلات في هذا الموضوع.
1: نعم كل الاحترام.
0: وإحنا متابعين
1: ورح نبعث لك كل الرسائل أخي سامر، يعني أكثر من 30 رسالة رح أرخص لك إياهم وأبعث لك إياهم.
0: وإحنا برضو كشرطة يعني أنا برضو بأكد إنه مش فقط يعني إحنا الشرطة هي شرطة مرور، الشرطة هي مباحث اللي هي بتنجز القضايا يوميا في قضايا مجهولة تسجل ضد مجهول أن تنجز أولا بأول، وأيضا أن إدارة مكافحة المخدرات اللي بتكون دائما بمتابعة هذا السموم وبتكون في عدد من الضبطيات، وايضا ادارات كثيره
1: ان شاء الله. احنا في وعد يكونوا معنا كلهم ان شاء الله صح؟
0: احنا إن شاء الله. رتبنا معاكم على اساس انه
1: بإذن الله.
0: حتى المواطن يكون مطلع على كل ادارات الشرطه، يكون في لقاءات ان شاء الله اسبوعيه لهذا.
1: الله يسعد صباحك يا رب، دعواتك. شكرا استاذ سامر زيتاوي.
0: ان شاء الله اكيد
1: سامر زيتاوي من العلاقات العامه والاعلام في شرطه
0: الامن والامان ان شاء الله.
1: ان شاء الله شكرا، صباح الورد.
0: صباح النور،
1: يعطيك العافيه، اهلا بك.

أجل جديته. برضو نتمنى على شرطة المرور التعامل مع المواطنين في موضوع المخالفات سواسية دون تمييز، وفي نفس الشارع يتم مخالفة البعض وترك البعض. محمد كمال أبو كريم وصلت إن شاء الله الرسالة، وفي كتير رسائل أنا آسف ما قرأتها. خالد الوادي بيقول أنا بسوق سيارة كهربائية لذوي الاحتياجات الخاصة، للأسف بعض العمومي بفكروني بسوق جيب بدهم يطلعوا ويسابقوني، وهي مشكلة كبيرة.

أيضا دكتور حسام خريم حبذا لو تابعت الشرطة مخالفات أهلنا في الداخل الذين يخالفون السير، يعني حكينا عليها. وأيضا عبير مبروك لازم يكون في شرطة عند إشارة المستوصف، لو كتير سواقين بتخطوا إشارة المرور. وعند مخيم العين في إهمال، عمري ما شفت شرطي. أخونا محمد الدمياطي صباح الورد. ليلى بسام بتقول في أماكن بتكون واضحة وشايفة الشرطي بس ما بيحرك حاله، بيطلع ما بيحرك حاله مترين ثلاثة حتى يصوب الوضع. ومن ذلك شارع النجاح القديم من مدخل بيت الشهيد إيلين النابلسي بيكون السيارات واقفين على الكربات من الجهتين. وفي كتير أسئلة إن شاء الله بجمعها قدر الإمكان ونرسلها للشرطة لعل وعسى يكون في تحرك تجاه هذا الموضوع. في عنا رسالة من أحد الإخوة المواطنين بقول صباح الخير، أنا في إلي دواء موجود في إسطنبول ومضطر عليه كتير، رجاء خاص إذا بتعرفوا أي حدا مروح هل يومين من إسطنبول لنابلس يا ريت إنه يبلغني أو يبلغكم كراديو. الدواء مسموح فيه ودواء خاص مع ثلج عشان يحفظ بدرجة حرارة معينة، وفي حدا شراه وجاهز بيستني حدا ينازل على نابلس يجيب لنا إياه. فأي حدا بيعرف حدا اليوم بكرة بعد بكرة بالكتير راجع من إسطنبول يا ريت، من إسطنبول تحديدا بقول لأنه مش سهل نبعته لأي محافظة تانية في تركيا، يا ريت إنه يبلغنا. حاضر حاضر أخي، يسعد صباحك. وهي حاطت رقم الواتس أب للتواصل معه. بدي أحكي شغلة شخصية، في جهاز جوال آيفون فقدته بنتي يوم الخميس، كانت طالعة بالمجمع على خط رفيديا، فقدته جوا السيارة. ومشكورين الإخوة في عقارات وإدارة خط السير خط رفيديا، تعاملوا معاها ورجعنا للكاميرات وشفنا السائق وحكينا مع السائق، وللأسف مش موجود جوا السيارة، لكن ممكن يكون فقد إما في المجمع إما في أي منطقة في منطقة رفيديا. فإن حدا قدر يوجد هذا الجهاز آيفون إنه يبلغني. هاي استغليت راديو حياة لدعاية شخصية. إن شاء الله يا ربنا برد كل شيء ضايع وكل الناس بتلاقي كل اللي بدها. يسعد صباحكم جميعاً.

0: يعني البلد من أزمة مرور ممكن صارت اليوم إشي طبيعي أو إشي بسيط أو مش هالإشي، لأزمات أكبر بكتير، أزمات عمالها بتضرب المجتمع الفلسطيني في العمق، من نقابة الأطباء اللي أصدرت مبارح بيان خطير جدا لنقص الدواء للقطاع الصحي برمته اللي تهاوى وعلى حافة الانهيار، للقطاع التعليمي، للقضاء، للقضاء، لا لا لا مشكلة، يعني مش عارف الواحد وين يدير وجهه إلا يلاقي قضية كبيرة عمالها يعني بتضرب المجتمع الفلسطيني، الرواتب، القروض، اعتقال المدينين، الشيكات، شو احكي يا سامر لا تحكي، مش قادرين نلحق. السؤال المهم يعني شو اللي عماله بيصير في المجتمع؟ وين المسؤولين؟ هذا سؤال كتير كبير. النقابات بتقولك الحكومة مطنشة ولا قابلة تسمع من حدا، بالمقابل الحكومة بتقولك فيش مصاري، المواطن هو اللي بيدفع الثمن بكل الأحوال. صديقنا العزيز الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي صلاح الدين موسى، ضيف عزيز على راديو حياة. صباح الورد.
1: صباح الورد، صباح الخير، صباح السلام للجميع
0: يا رب العالمين،
1: والنجاة مما نحن فيه كما يقال،
0: يا رب من كل شيء بإذن الله
1: إن شاء الله
0: يا رب. في أول إشي بشكل عام، هاي الأزمات عمالها بتزيد، يعني من أزمة المحروقات لأزمة الدواء لأزمة التعليم لأزمة الحكومة لأزمة القضاء، ولحق وانت بتكتب يوميا مقالات في هاي المواضيع. أستاذ صلاح، شو اللي عماله بيصير؟ مدروس ومخطط ولا فعل أمور خرجت عن السيطرة؟
1: يعني ممكن اثنين مع بعض.
0: نعم،
1: يعني الظرف اللي احنا نواجهه ظرف بتعلق بوجودنا فوق أرضنا، وهاي المشكلة اللي جزء كبير من النقابات جزء كبير من المسؤولين مش راضين يتفاعلوا معها بطريقة صحيحة. إذا الكل مجمع أنه في حصار مالي، والكل مجمع أنه العمال فقدوا رزقهم، والموظفين مش عمالهم بيقبضوا رواتبهم، والقطاع الخاص متعرض لأزمة وجودية، إذا كل الأطباء طبعا والمهندسين والمحامين وكل حدا بيعاني كل قطاع، بدلا من الحوار وبدلا من الناس تبحث عن حلول، الناس قاعدة بتعيد تكرار نفسها فكرة الإضرابات. ومين المتضرر؟ زي ما أنت حكيت قبل شوي، المواطن البسيط. في حدا يعني من مع الاحترام والتقدير لكل الناس، في حدا من المسؤولين الكبار ولا أغنياء البلد بروح على المستشفيات الحكومية مثلا، مش راح تلاقي حدا، بتلاقي الناس البسيطين، الناس العاديين اللي مضطر يروح ياخذ الدواء من المستشفى أو من المركز الحكومي أو يروح على المستشفى يتعالج في الطوارئ. مشان هيك يعني أنا اللي بستغربه حقيقة، بعد الواحد يعني كل هالمدة اللي مرينا فيها والظروف الصعبة اللي قاعدين فيها، إنه الناس لساتها بتعيد نفس الأدوات. نضرب، نحمل الحكومة، الحكومة بتقول معناش، طب الناس عن مين تروح؟ هذا سؤال يعني مش قادرين لك عليه جواب. مشان هيك
0: هذا مش سؤال المليون، هذا سؤال التريليون.
1: مشان هيك تيجي مبادرات زي المبادرة اللي انتم قمتوا فيها ونجحت. تخيل لو الناس المبادرة اللي قمتوا فيها مشان ابن الشهيد عاشور، تخيل لو انه الناس عندنا والمؤسسات والنقابات والهيئات والجمعيات والمبادرات اللي بنسمع عنها كتير، لو انهم يقوم كل واحد فينا مبادرة صغيرة نحاول ننشل حالنا مما نحن فيه. لانه اليوم واضح انه المنظومة مش على حافة الانهيار، المنظومة
0: انهارت.
1: أنا من وجهة نظر انهارت، وما بتبقى هو فقط ما نشاهده من زي ما بقولها من الظل تبعنا. أما إحنا يعني حقيقة، بس في نفس الوقت بتشعر قديش إنه الناس فيها خير. يعني الحملة اللي أنتم قمتوا فيها، في حملات كتير بقوموا فيها كثير من الناس. طب إذا كان الناس عندها كل هاي الروح الطيبة وهذا الاستعداد للعطاء ونوقفه مع بعض،
0: ما هو للأسف للأسف يعني الفقير بيساعد الفقير. يعني مين اللي إجى على الحملة عندنا اللي جاب 20 شيكل و30 شيكل مصروف أولاده؟ يعني ما بدي أقول إنه في ناس مش سائلة من الأغنياء، لا والله في ناس فيهم الخير وحاملين البلد وموفرين ما لا نعلم الكثير، لكن حقيقة واضح إنه في غياب للتوجيه. أستاذ صلاح موسى، في غياب ل
1: أنا بسأل النقابات، إذا الحكومة عاجزة، إذا الحكومة عاجزة لازم النقابات تروح تعاقب المواطن؟ طب ليش مثلا منع النقابات عندنا؟ أنا بحكيش بس عن نقابة الأطباء، أنا يعني بحكي عن كل النقابات وعن كل المؤسسات. طب أنت نقابة الأطباء أو نقابة المهندسين، طب ليش ما تفكروا بالبعد العربي والبعد الإسلامي والبعد الدولي إنه مساعدونا بإجداد حلول حتى لو كانت مؤقتة؟ انت عارف انه ما فيش موارد ماليه موجوده في البلد، وعارفين انه حتى السفارات اللي احنا كنا دائما ننتقدها اليوم مش عماله بيصلهم ميزانيات، صلهم 3 شهور مفيش لهم ميزانيات، نزلهم 2000 شيكل زيهم زي ما نزلهم الناس التانيين. طب اذا الحاله كلها القد مأساوية، الناس ترد تعيد تكرر حالها وادواتها يا اخوي سامر، يعني مع الاحترام والحق والايمان بانه النقابات لازم تمارس دورها، وانه اللي اضعف النقابات في الفترات الماضيه هو اللي بيتحمل مسؤوليه اللي احنا وصلنا له. لو انه الناس كانت متماسكه وظلت النقابات قويه ومنها حل نقابه الموظفين العموميين، الناس لو كانت نقابه الموظفين العموميين لسات اليوم موجوده والنقابات القويه ظلت موجوده كان احنا لا مش بهذا الحال. بس كمان ان النقابات تعيد انتاج نفسها وتمارس نفس الممارسات زي كانه الوضع طبيعي، انا عندي تقدير شخصي وبعرفش قد اكون مخطئ وقد مصيب، انه هاي النقابات وخاصه طبعا مع الاحترام نقابة الأطباء شعر أنه بعد المؤتمر الثامن راح تتغير الحكومة، فهم بيضغطوا باتجاه أنه مشان يضمنوا أنه في أشياء قادمة بعد المؤتمر، وبالتالي راح يصير في تغيير الحكومة مشان يقولوا هينا إحنا من الناس اللي أسقطنا الحكومة. طب هي الحكومة أصلاً يعني الوضع كله في حالة سيولة شاملة. إذا شو لازم نعمل؟ ما هو السؤال دائماً النخب والمجتمعات والنقابات اللي تحمل المجتمع مش اللي بتسقط المجتمع. يا سيدي أنا بدي أعتبر الحكومة عايزي والحكومة مش عمالها بتقوم بدورها، وبدي أعتبر إنه كل الحالة مأساوية وزي ما إحنا عايشين. طب إحنا دورنا كنقابات وكنشطاء وككتاب مش لازم نفكر بحلول؟ مش لازم نبحث عن وسائل جديدة نتعامل فيها مع الحالة اللي إحنا فيها؟ طب ما هو الإسرائيلي بقول لك يا جماعة خير أنا بديش إياك هون، دبر حالك. طب اذا هو بقول لك انا بديش اياك هون، طب يا عم نيجي احنا ندق بعض، احنا على الاقل نوفر لانفسنا وسائل البقاء بطريقه هاديه وبطريقه منتجه اللي تخلي الناس اولادنا يضلهم موجودين فوق هاي الارض الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. فهمت علي كيف؟ فانا مستغرب ليش الناس بترد تعيد انتاج نفسها كمان مره.
0: يعني أخونا سلطان، أول إشي إخواننا نقابة الأطباء اليوم مضربة، فالصحة معطلة، هو أستاذ صلاح الحكومة الصحة بتداوم 1 و4 اليوم يا إخواننا ما حدا ينزل، اليوم إضراب، ملتزمين بقرار نقابة الأطباء، ما في دكاترة في الصحة، دكاترة ما في دكاترة في الصحة. أخونا سلطان يوسف بقول نقابة الأطباء، هلا بلاش يزعل نقابة الأطباء، بقول لك مالك دائق فينا، بس هذا واقع، بيقول لك نعتذر من مرضانا، معناش مصاري نوصل لشغلنا بالمستشفيات، هيك أخونا سلطان كاتب، بس للأسف معنا مصاري نوصل لشغلنا بالمشافي الخاصة ومراكز العلاج وعياداتنا الخاصة وناخد 200 شيكل كشفية. المعلم بقول لك معيش أوصل للمدارس الحكومية ومعي لف على 5-6 دور باليوم لإعطاء دروس خصوصية 80 شيكل على الساعة، وهيك بيقول. فبالتالي أستاذ صلاح من هذا التعليق بدي أنقلك، لانه الناس حتى اقول لك امبارح موظف حكومي راجعني بقول ايش معنى الخضاء باخذوا مصاري واحنا بناخذش، مش القاضي موظف حكومي وانا موظف حكومي؟ اقول لك موظف بالنيابه اللي بيحكي معي. فحتى صار في حساسيات داخل نفس القطاع الحكومي.
1: هذا دليل انه المجتمع قاعد يفكك يا جماعه، تفكك المجتمع. ان كمان الناس لما تيجي تدق ببعض، اسف على التعبير، بهاي الطريقه، هذا اللي بيحكوا الناس مصيب في الصورة، بس بالعمق هو بأدى لتفكك مجتمعنا. لما لما لما الناس وصلت لهذه المرحلة، القاضي تبع النيابة يحكي على القاضي والقاضي يحكي على تبع الطب والآخري، إحنا وصلنا لمرحلة يعني بصراحة من يعني بغض النظر عن التفاصيل ماشي، بس ما هو كمان الدكتور برضو بده يروح يدور على رزقته، ولا والمعلم بده يروح يدور على رزقته. يعني قصد أقول إن الناس قاعدة تبحث عن رزقتها في الضيق اللي هي موجودة فيه. صحيح. أنا مبدئيا ضد إني أنا أحمل أشن هجوم على الطبيب أو أهجي.
0: لا لا لا مش هجوم على أنا
1: على أبداً. يعني مع الاحترام طبعا للناس اللي كتبت وهي حقها ورأيها ومن حقها أنها تعبر عن نفسها، بس أنا بقول هنا السؤال المهم يا أخوي سامر، وزي ما أنتوا بتلعبوا بدور مجتمعي بحافظ وبعزز من السلم الأهلي وبعزز من القيم، اليوم السؤال اللي لازم نطرحه، وهون الفرق ما بين يعني الرأي الشعبي أو الشعبوي وما بين الناس اللي ممكن تكون هي منارة للناس اللي تعمل التغيير. أقول لك بصراحة صراحة، فيش قدوة اليوم في المجتمع، فيش قدوة. اليوم زمان بقيت تقول الشخصية الفلانية موجودة بالمحل الفلاني، المؤسسة الفلانية، اليوم فيش قدوة، اليوم كله عماله بنهار، والناس فاقدة ثقتها بكل إشي حواليها. إذا شو البديل؟ البديل إنه الناس تفكر تأخذ مبادرات محدودة. أنا مش راح أحل مشكلة الأطباء، أنا بقول لك إياها، أنا ولا أنت ولا راح تحل مشكلة القضاء، ولا راح نحل المشكلة المالية. أنت بتحكي عن مشكلة بدنا 20 مليار شيكل ولا 30 مليار شيكل مشان نحل مشاكلنا، بجوز عند الناس الثانيين هاي زي سهلة، بس عندنا في مجتمعنا اليوم إحنا في حالة ضيق. بقول لك إنه إحنا ما بدنا نعطيكم ولا أي مورد من مواردكم المالية. إذا لازم الناس تفكر، يا أخي أنت تضطر حالك في بيتك، بتمر بأزمة مالية، كيف بدك تتعامل معها؟ فالشغلة مش إنه اليوم كل واحد بحمل المسؤولية الثانية، الحكومة بتقول إسرائيل، والأطباء بيقولوا الحكومة، والقضاء بيقولوا الحكومة، واليوم النيابي والقضاء، يعني الناس قاعدة بتروح على تفاصيل.
0: طيب ما هو أخونا إياد بيشاوي بيصبح عليك، بيقولوا الاقتصاديين كلهم يعني بيقولوا إنه الحكومة تستطيع من خلال الدخول التي تصلها البلو والدخان وغيرها بتفكيك فاتورة الرواتب. للأسف ضيفك غير صحيح في تحليله للمشكلة، المشكلة من الحكومة، عليه أن يكون صريح، وهذا رأي الاقتصاديين. وبقول كمان مصاريف المؤتمر الثامن والنثريات ونثريات كبار المسؤولين تصرف كاملة، وكذلك السفريات. معناته المشكلة عند الحكومة حسب أخونا إياد، وليست المشكلة عند المواطن أو النقابة.
1: يا عمي احنا ما نقولش عن انه مش برضو اخونا اياد برضو رجعنا على نفس النقطة، انه بدنا نحمل المسؤولية. انا كتبت قبل فترة للأسف بعض الاقتصاديين معلوماتهم مش صحيحة للأسف، ومع المحبة والتقدير بيحكوا بمعلومات جزافية. هاي انا بالنسبة لي لما بروح اكتب اي شغلة بروح انا ببحث عن كل التفاصيل. الحكومة مديونيتها السنوية اللي بتعطي فيها للبنوك حوالي 800 مليون إلى مليار شيكل فقط سنويا، بتعطي فوائد مش أصل الدين، أو خلينا نقول جزء منه فوائد وأصل الدين، حوالي من 800 إلى مليار شيكل. اليوم دخل الحكومة الشهري لا يتعدى 400 مليون شيكل، ماشي. لما أنت بتدفع منهم حوالي 200 مليون فوائد، ماشي، شو بضل لك؟ هسا كمان انا مش دوري ادافع عن الحكومه، انا بقول انه الحكومه لازم تتحمل مسؤولياتها، ومش دور انا ما بدافع عن الحكومه ولا بهاجم الحكومه ولا بدافع عن نقابه الاطباء ولا بهاجم نقابه الاطباء. انا بحكي عن انه اليوم احنا فاقدين للمعلومه الموثوقه. اليوم كتروا المحللين وكتروا الكتاب وكتروا اصحاب الراي، وجزء منهم عنده معلومات صحيحه وجزء منهم معلومات منقوصه وجزء منهم معلومات غلط، والناس سهل جدا انها تصدق
0: تنساق
1: اي شيء
0: في بعض الاحيان، تنساق وراء صحيح؟
1: لا، والناس اي شيء بتحكيه على الحكومة اليوم الناس بتصدقه، لانه الناس صحيح. لا تثق بالحكومة صحيح. والناس اليوم اي شيء بسلبي بتنشره بطريقة مش عادية، اي شيء ايجابي يا دوب تلاقي الناس تقول لك شكرا. هاي الحالة هي تعبير عن حالة الهزيمة اللي بيعاني منه المجتمع الفلسطيني ونتائج الحالة اللي احنا فيها صلنا 4-5 سنين. مشان هيك يعني اخانا اياد او اي حدا تاني بفهم انه وجهة نظره ماشي في تفاصيل كتير، وحق الناس انها تحكي وتقول انه كذا وكذا وكذا، بس انا بقول انه مش دورنا ندافع عن الحكومة ولا دورنا نمدح الحكومة، بس كمان دورنا نتحمل مسؤولياتنا. يعني بمعنى انه احنا على الاقل الواحد يسأل حاله شو لازم يعمل. الان المطلوب من الحكومة، وانا اكثر من مرة كتبت، قلت انهم لازم يطلعوا يحكوا للناس، ينشروا الارقام الحقيقية، ينشروها على صفحات وزارة المالية، قديش بيجينا شهري، شو الالتزامات اللي علينا، وشو المديونين اللي لنا وشو المديونين اللي علينا. هيك لازم الناس تعمل، لازم وزارة المالية تعمل هيك، مشان الناس بلكنت عرفت انه عن جد هل في عنا ازمه ولا فيش عنا ازمه. وانا مقتنع انه في عنا ازمه، مش لانه انا مقتنع، لانه انا جايب الديب من ديله، لانه الاسرائيلي نفسه بقول لك انا قاطع عنهم كل شيء، والعرب مش عمالهم بعطونا لانه بيتهمونا بانه احنا عنا فساد ولازم في اصلاح، والاوروبيين والامريكان وقفوا عنا كل شيء. والناس ناسي انه الانروا والمؤسسات الدوليه وكثير كانت تشغل كثير من العمال ومن الناس. صحيح. اليوم كمان سكر. اذا العمال ما في شيء موارد مالي، واذا الانروا وكاله الامم المتحده لتشغيل اللاجئين انتهت او خففت، اذا مصادر الاموال مش موجوده عندنا، طب احنا شو نعمل؟ هو المجتمع قاعد بنهار هسه. مزبوط، الناس من حقها انها تقول الحكومي، طب هسه لو جينا وغيرنا الحكومه وجبنا ناس جداد، هل هم بحلوا المشكله؟ وكمان
0: كثير يعني انت بنظرك تغيير الحكومه مش الحل؟
1: لا مش الحل،
0: لانه على الفاضي وزراء على الكوم من الاخر.
1: يعني وزراء على الكوم، اذا بدي اغير الحكومه بدي اجيب وزراء جداد،
0: بدي اجيب وزراء جداد،
1: بدي اجيب شو اسمه. يعني بالتالي احنا تطلع، احنا المطلوب منا، انا من وجهه نظري المطلوب انه عن جد النقابات تعمل تحالف بينها، كل النقابات المهنيه والعماليه تعمل تحالف وتروح تقعد على الطاوله وتقول للحكومه تعالوا اذا انتم عندكم ازمه ماليه اعطونا البرهان. ماشي، بيجوا وبيستعرضوا كل الحقائق والمعطيات وبيقولوا لهم 1 2 3 4. اذا كان الموضوع بتعلق في شويه بدلات للاطباء وبعض المهندسين، المفروض انه الحكومه تلاقي لهم حل وتنزلهم عن الشجره. اما اذا كان كامل راتب، يعني زي ما هم اعلنوا راتب كامل مقابل دوام كامل، معناته زي كانه النقابه بتقول الحكومه ما عندهاش اي ازمه ماليه، لازم تعطي كل الناس رواتب كامله. وبالتالي وهذا الحقيقه مش هيك، البنوك نفسها على حافه الانهيار، اللي هي اخر قلعه من القلاع الاقتصاديه ظلت في البلد. هسه بغض النظر قال لك البنوك تربح ولا البنوك فاتحه مشان هي تعمل لك عمل خيري، هذيك جمعيه خيريه ممكن تعمل لك عمل.
0: خلينا اقرا لك تعليقات سريعه. اخونا مهند الرابي بصبح عليك وبقول لا، يجب ان نحفز المبادرين كما قال ضيفك، لكن احنا على قناعه تامه ان المبادرين ورجال الاعمال واصلين لمرحله متطوره من السلبيه، لانهم من الشعب وعايشين هموم هذا الشعب، فوضعهم كتير صعب. جواد هواش بقول الناس بواد والمسؤولين بواد، احنا مش ضد اي شيء بيخدم الوطن، اما على حساب شيء مثل شيء مرفوض. شوف النفقات اين تذهب في الدعايات الانتخابيه في المؤتمر الثامن وانتخابات المجالس المحليه، الناس بواد واحنا بواد. اخونا علاء بني عوده او الاء، يا الاء يا الاء يسعد صباحك، بتقول يا ريت ضيفنا العزيز يشارك في موضوع الجولات الدوليه اللي تساعد الموظفين في دفع الرواتب، لانه للاسف الوضع اصعب بكثير من هذا الحل البسيط.
1: اكيد الناس، اقول لك كل واحد بيكتب حتى لو انه يعني شو ما قال على كلامي او كلام اي انسان، انا بفهمه، لانه الناس كلها بازمه، ازمه ضيق. الناس في ناس بعت اثاث بيتها، في ناس بعت ذهب نسوانها، في ناس بعت سياراتها، في ناس في قضاء قاعدين بيبيعوا باراضيهم وبدهم، يعني في قضاء قدموا،
0: والله في ناس باعوا، في ناس باعوا عفش الدار زي ما انت حكيت، كل يوم وصلنا
1: في ناس مش لاقي الادويه، لولا المجتمع حامل بعضه شوي، ولا كان المجتمع عندنا قاعد بينهار، اذا استمرت الحاله راح ينهار اكثر. بس كمان الناس بتدور، يعني مع الاحترام انا بعرف انه الحملات الانتخابيه اللي صارت في المجالس البلديه والقرويه صرفوا الناس فيها، بس كمان المال اللي انصرف عمل دوره مال، عمل دوره اقتصاديه للناس، شغل ناس كمان، يعني طلعوا عليها بالجانب الايجابي. الان المشكله هو المال العام، الناس يجب ان تسائل الحكومه والسلطه عن المال العام وكيف يصرف المال العام، هون المهم. المشكله انه فيش عندنا جهه رقابيه حقيقيه تقول انه كيف بتراقب وكيف ممكن تكون محل ثقه للناس، هاي المشكله الحقيقيه.
0: خلينا اليوم اذا بدك تراجع اخي صلاح موسى، اذا بدك تكتب مجرد كتابه على سياره صافه بالشارع، صاحبها بيمنعك مش مشكلة. إذا بدك يحكي عن صاحب محل مطلع البسطة مترين بتصير مشكلة شخصية، أنت كاتب من أجل الحالة العامة بصير شخصا، فما بالك بكرة بدك تكتب ضد الحكومة والمال العام ومصاريف المؤتمر ومصاريف كذا، بدك تصير ضد العمل الوطني. بدك أقرأ لك تعليق أخير. أخونا هاني فيضي من السويد بقول على العكس كلام أخونا صلاح جميل، والبحث عن الحلول مطلوب، أحد الحلول التي بين أيدينا هو التواصل مع الجاليات وأبناء الجاليات الموجودين هو من السويد، اللي مستعدين يتحملوا والصغير والكبير فيهم يقدم ويساعد لأهل فلسطين، لكن للأسف من تجربتي لا يوجد أي تواصل حقيقي مع الجاليات الفلسطينية الموجودة في الخارج.
1: انا امبارح كتبت، مقال عن نقص الادويه ويجب عدم السكوت عنها، وقلت انه يجب التواصل مع السفارات والجاليات في مقال امبارح، شكرا له اللي كتب عن هذا الموضوع. انا امبارح ناشر مقال في هذا الموضوع على صفحتي وفي اكثر من موقع الكتروني، في وطن، في مدى، وبجوز انتم كمان نزلتوها. نعم. في الحياه. فانا اللي بقوله انه نعم احنا البدائل. وفي السويد انا بعرف انه في جهد كبير جدا من المؤسسات العربيه والاسلاميه والاجنبيه والسويديين كمان، اللي قاعدين ببحثوا عن طريقه يوصلنا فيها المساعدات. فاحنا اليوم امام فرصه انه نسد جزء من نقص الادويه. وفي المبادره اللي قامت فيها نقابه العمال في الناصر من شو اسمه، وبجيبوا ادويه بشكل دولي لمستشفى جنين. قصدي اقول انه اليوم في مبادرات كتير، فانا مع الفكره ان نبادر. يا عمي احنا ممكن نضلنا نسب ونلعن الحاله من هون الى ان شاء الله، ولكن انه الناس المحتاجه الى الادويه المزمنه ماشي، هم اللي بحاجه ان نقدم لهم يد العون والمساعده. خلي انا بقول لك، خلي
0: ان توقد شمعه خير من ان تلعن الظلم.
1: صحيح. وبعدين الاقتصاديين والخبراء يا سيدي يعملوا بلاتفورم لهم، يعملوا منصه لهم، ويقولوا روحوا على الحكومه ويقولوا لهم تعالوا اعطونا الارقام. اما ماش كل واحد يطلع عن حاله
0: على السوشيال ميديا ويحكي
1: على السوشيال ميديا ويقول ضريبه البلو ويبلش يحتف فيها ويقول هاي عندنا مليار، ما هي اسرائيل ما بتدفع لناش شيء قاعده.
0: في التعليقين سريعات استاذ صلاح موسى. اخونا سامر عقروق بقول علاج ما يتفضل به ضيفك الكريم هو وقف النفاق والفساد، وبالتالي تنحل هذه المشكله اللي بتحدث عنها. ولانه بقول عليكم ان تعلموا أن تعملوا نداء للمنافقين أن يخففوا حجم النفاق، وخاصة للقادة اللي بحجم الوطن، أفرغوا الوطن من محتوى. محمد كمال بيقول نحن مرضى اقتصاد ونذهب إلى دكتور سياسي، فكيف سيشخص المرض؟ إرضاء البعض والتنظيمات والمناطق هو السبب الرئيسي في هذه المشكلة. وعديد التعليقات. في كلمة واحد أخي صلاح موسى، غير الحل الداخلي اللي أنت ذكرته، في إمكانية يكون في شيء أكبر من هيك؟ يعني غير ما نطلب من الناس يتضامنوا مع بعض، لأنه ناس مرهقين وتعبانين، في إشي تاني ممكن يكون؟
1: في إشي بسيط ومهم. الرئيس ورئيس الوزراء لازم يطلع يحكوا للناس الحقيقة ويقولوا لهم إحنا إما عايزين أو إنه إحنا مش قادرين. نعم. أو بس إنه يجي يقولوا للناس يا عمي إحنا هذا الوضع، إما بيكملوا أو بتركوا للناس تدير حياتها. نعم. يعني بمعنى إنه الجزء من المسؤولية بتقع بالفعل زي ما بتحكي الناس على أصحاب القرار. مشان هيك أنت لما بتحتاج شغلة بتروح عند والدك اللي هو بيصرف عليك. الآن الحكومة تبعتنا والسلطة هي المسؤولة لغاية الآن أمامنا، المفروض أنهم يطلعوا ويحكوا للناس ويكون في عندهم يعني يكون في حبل من المصداقية وقدرة على الوصول مع الناس. الناس للأسف يا أخوي تامر والحكي للجميع أنه زي ما بقولوها أنه الناس فاقدة الثقة بكل إشي حواليها. مشان هيك الناس بتفسر أي كلمة ممكن أنت تدافع فيها عن الحكومة إنه نفاق، أو بتفسر أي هجوم على الحكومة إنه أنت عدواني
0: منها شطارة وإنك أنت ضد المشروع التحريض. صحيح. للأسف محدش طايق التاني أخي صلاح، أكون صريح.
1: بالتالي
0: الكل بنظر للطرف التاني بنظرة.
1: مشان هيك الحكمة هي سيدة الموقف.
0: نعم.
1: إنه الناس تخفف من حالة الاحتقان قديش تقدر، وإحنا الناس كلنا اللي نطرح أفكار تبدو إنها جيدة إن نكمل عليها ونبني عليها، وأن نضلنا نحكي الكلام الطيب والخير، وندعي الناس كلها إلى كلمة سواء بل كنا قدرنا إن ننجو من هاي المرحلة. للأسف الشديد جدا الناس العاديين هم اللي بدفعوا
0: الثمن،
1: هم اللي بدفعوا الثمن.
0: نعم. يسعد صباحك أستاذ صلاح.
1: يسعد صباحك.
0: شكرا لك أستاذ صلاح موسى كاتب والمحلل السياسي، تحية طيبة، أهلا بك. طيب سريعا جدا في عديد التعليقات. أخونا زاهر الششتري منزل منشور على صفحته، يا سلطة السفارات والنثريات والسفريات والمصروفات وفروا الدواء للمرضى. وأخونا هاني فيضي مرة ثانية بقول أخي سامر علينا صوتنا كتير، لا يوجد تواصل بين أبناء الجاليات والسفارة والسفارات والحكومة و المشكلة هذا. بقول للأسف الطرف الآخر هو الاحتلال، عندهم قدرة كبيرة جدا على التواصل مع جالياتهم وبوصلوا لكثير أماكن، ونحن للأسف لا نستطيع أن نتواصل مع أحد. أخونا إياد البيشاوي شكرا لك، بعد تفاصيل عن القيمة المدخولات للحكومة والمصروفات، وبالتالي بقول المشكلة إنه الحكومة عندها المشكلة تستطيع من خلال هذه الدخول أن تجد حل وحلول خلاقة للأزمة المالية. وآخر تعليق أبو عمر، أنا آسف يا أخواننا، بما أنه بنحكي عن الثقة والكل مبارح نشر الحمد لله أتمينا حملة نقوط اليمان، واللي تبع معنا من أول دقيقة حكينا إنه لجنة زكاة نابلس سيودع المبلغ فيها، وإجا هون على الاستديو المهندس محمد الشنار، ومبارح كان موجود بوجود المحافظ وتم تسليم المبلغ. المبلغ رح يصرف يعني بناء على اتفاق من خلال حساب بنكي للأم اللي هي وصية الطفل، هي ال- ال- ال- ال- ال- ال- الواصية على الطفل يمان بطريقة محترمة وما فيها إساءة وما فيها. فحتى هذا الموضوع الناس يعني للأسف بتشكك فيه، وما في أسهل منك تكتب على الفيس، لكن اللي بيكتب يتفضل يقدم سواء إله أو لغيره. فبالتالي لا، الحمد لله رب العالمين، الحملة بفضل الله كانت كويسة، واللي إجوا قدموا أولاد البلد، اللي إجا طلع ثامن طوابق على الراديو معناته جاي بده يقدم خير، فبالتالي الخير موجود. وخففوا انتقادات وخففوا يعني طعن بالناس، يعني بدك تشتغل الفيسبوك للأسف أعطى فرصة للكثيرين إنهم يطعنوا، لكن مرة تانية أن تنير شمعة خير من أن تلعن الظلام. دكتور تفضل.
2: أنا بدي أركز هذه النقطة اللي هو الطاعنون في المبادرات الإيجابية، يعني كثير
0: للأسف،
2: وأحيانا بتشوف نفسه بعلق على مبادرة نابلس وبعلق على مبادرة إذاعة حياة. طب هو شو موفر البديل؟ ما عنده البديل، بس هو أنه جالس في بيته خلف الكيبورد وبس يعني علق على هذا الموضوع. حتى أنا في شخص راقبته في كل منشور على صفحة أصداء عن مبادرة نابلس بحط 4 إكسات بدون تعليق، بس 4 إكسات بس، كان محافظ على النسخة بحطت. شو السبب؟
0: أي مبادرة؟ المبادرة. أخذتهم على طشيت ورحت وجيت وصورت وعملت.
2: هلا شو البديل؟ الراديو. ما عنده البديل، هو بس إنه بده علق هذا الموضوع. هل أنا اعتقادي إنه بشكل عام لما أنا أرصد الناس اللي بيعلقوا بهذه الطريقة اللي دائما السلبيين، بشعر إن هو ما إله حضور في الجانب الإيجابي، فبده يبين حاله وين؟ إنه أنا بدي أعكس الناس الإيجابيين، إنه أنا بظهرش لهذا الموضوع. بالتالي أنا بقول لإذاعة حياة والمبادرات اللي في البلد، سواء يلا على نابلس وغيرها، ادعس، ضلك ماشي بالمبادرات. وبالعكس انا بفتخر انه اذاعه حياه بتعمل مبادرات ممكن احنا باصداء او غيرنا مش عارفين نعملها بصراحه. بالعكس هم افضل منا ومبادرين، واحنا داعمين لهم.
0: هذا اقل
2: هذا يستمر. وطبعا احنا دائما مسجل يعني الشكر ايضا لزميلنا سامر وايضا ادهم اللي كانوا بالصوره يعني من بدايتها لنهايتها، وسكرنا الباب الان ان شاء الله الناس
0: مبادرات ثانيه ان شاء الله.
2: زميل سامر تستناش الان الناس ينتقدوك هالمبادره؟
0: لا لا ان شاء الله، بالعكس الداعمين اكثر.
2: اطلق مبادره جديده وخليهم يحكوك انت على مبادره جديده، وانت ضلك داعس هم ضلوا داعسين وراك
0: ان شاء الله. الله يسعد صباحك يا رب.
2: شكرا، احنا نشكر الناس اللي اشتغلوا امبارح مبادره على نابلس، عملوا بظروف صعبه جدا يعني بين المبادره وبين خروج الجيش دقائق كان
0: يا الله،
2: ومع ذلك الحمد لله نجحت، وكان مقرر 20 باز اجوا 23 باز
0: الحمد لله.
2: تم استقبالهم، شفنا امبارح الحركه التجاريه في البلد، ان شاء الله تكون من هين ليوم العيد الاضحى الحركه 3 أسابيع مستمره، وعلى الاقل التجار يعوضوا الخساره المتراكمه عبر السنوات الطويله.
0: نعم ان شاء الله. في امبارح كان خبر مؤلم، اطلاق النار على الاخ سامح صلاحات عضو لجنه الأسرة في محافظة نابلس، إصابته خطيرة جدا، ممثل جبهة النضال الشعبي أعتقد في لجنة الأسرة، وهو رئيس المجلس،
2: هو
0: فاز بانتخابات منطقة البادان
2: طلوزة.
0: أخونا سامح صلاحات يعني إن شاء الله، إحنا فاتنا نسأل الشرطة إن كان عندهم أي تفاصيل بالنسبة لهذا الموضوع، لكن نتمنى الجهات الرسمية تمدنا في المعلومات بشأنه، شافا الله وعفاه، وإن شاء الله يعني ما تتكرر مثل هذا الفعل المرعب اللي عماله بيصير في بلدنا. إطلاق نار يعني شيء بكفينا الاحتلال، فيعني ما نترك مجال انه حتى احنا من الداخل نضرب بعضنا البعض. حاضر يا محمود، نطلع بفاصل يلا.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا. وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
3: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويري.

0: يسعد صباحكم، صباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. صباح الخير لكل المعلقين وكل من أرسل رسالة، وأنا بعتذر إن فاتني أي تعليق لكثرتهم في بعض الأحيان، وللأسف خوارزميات اللايف تبع الفيسبوك بيخفي التعليقات لما بتيجي تعليقات تانية، فمرات بتفوت ما بنقرأها. بعض الناس بعتين إنه ما قرأت لنا تعليقاتنا، فبرجع بقول الأمر مش مقصود، فقط هي موضوع الخوارزميات اللي بتضيع التعليق. كثير من التعليقات ما زالت على ضيفنا اللي تحدث عن الوضع بشكل عام، وبرجع بقول أخونا فيضي من السويد بقول فنتكلم بصراحة وأمانة، نتغنى أن لدينا اتحادات جاليات يمثلون ولهم اجتماعاتهم من اتحاد نسائي واتحاد عمال، يعني أذرع منظمة التحرير، أين هم؟ لا يوجد مكان لهم غير المسمى ومصاريف مواصلات وفنادق. اتحادات للأسف بحكي عن اتحادات الخارج، اتحادات فارغة من مضمونها. يسعد صباحك زميلنا العزيز لؤي حجازي، تحية طيبة.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بأنوارنا، بيطمني عليك.
1: الله.
0: لؤي صوتك بعيد.
1: سامعك أنا تمام سامر.
0: آخر التفاصيل أخي لؤي.
1: التفاصيل يعني خلال 24 ساعة ميدانيا نتحدث عن ارتقاء شهيدين في قطاع غزة، الأول بقصف دراجة نارية شمال القطاع، والآخر كان في المغازي بقصف مجموعة من المواطنين. بالتالي نتحدث عن شهيدين خلال أقل من 24 ساعة، وعدد الشهداء دائما في ارتفاع حتى اللحظة منذ وقف اطلاق النار وصل إلى 852 شهيد. الإجمالي الشهداء سامر تجاوز 72,738 شهيد. طبعا وزارة الصحة أعلنت بالأمس إضافة حوالي 103 شهداء إلى قائمة الشهداء نقلتهم من قوائم المفقودين،
0: وتأكد انهم استشهدوا
1: بعد ما اهليهم يعني استوفوا الشروط والاوراق اللازمه، تم نقلهم من قائمه المفقودين الى قائمه الشهداء. ولذلك دائما نتحدث عن وجود قفزات في اعداد الشهداء احيانا، طبعا اغلب الناس اما بيكون يعني عرفوا او تاكدوا من خلال اصدقاء من خلال اصحاب انه الابناء استشهدوا، او لانه خلص فقدوا الامل منذ غيابهم مثلا أكثر من سنتين ونصف، وبالتالي يعني الناس يعني بتحول أبنائها من خامة المفقودين إلى الشهداء. هذا لا يعني أنه أحيانا قد تحدث مفاجآت، في كتير ناس حولت أبنائها إلى شهداء
0: وطلعوا عايشين،
1: نجدهم عايشين إما معتقلين ومختطفين لدى الاحتلال في سجونه، وفي منهم جزء
0: في قصة صغيرة في قصة صارت من فترة صغيرة أنا قرأت تعليقات،
1: أو إنه الاحتلال بيكون يعني مخبيهم في مقابر الأرقام لديه، أو ما زالوا تحت الركام. فالناس يعني حتى اللحظة ملف المفقودين يعني نتحدث عن حوالي 8,500 إلى 9,000 مفقود في قطاع غزة، ملفهم للأسف يعني ملف معقد وملف يدمن القلب للأسف.
0: نعم، كان الله في العون على هذا المصاب بالجلل. الأوضاع اللي عمالنا بنشوفها، الفيديوهات، الناس اللي صارت عددها بتزيد اللي بتنشر فيديوهات ناقمة على الوضع اللي هي فيه، عيشة الخيام هلأ مع الحرارة مع الشوب مع انتشار القوارض مع انتشار الأمراض، يعني شعروا حالهم مع الغزة إنه تركوا حقيقة ليس لهم أحد إلا الله.
1: يعني كان في فتره من الفترات كانت الفيديوهات اللي بتظهر عن قطاع غزه كان فيها بعض الفيديوهات تتحدث عن مولات وافتتاح مشاريع وما الى ذلك، لكن قلنا سابقا انه هذه ليست هي الصوره الكامله في قطاع غزه. صحيح في مشاريع في يعني استثمار في قطاع غزه، ولكن الصوره الاكبر والاعم والاشمل للقطاع انه في معاناه ضخمه لاهالي قطاع غزه ما زالوا يعيشونها. تحدث عن يعني من ضمن الملفات البسيطة اللي تحدث عنها الأمم المتحدة قبل أيام قليلة عن وجود حوالي 68 مليون طن من الركام في قطاع غزة. هذا الأمم المتحدة قالت مع ارتفاع درجات الحرارة ومنع إدخال الاحتلال للمعدات والآليات اللازمة لإزالة الركام سيكون قطاع غزة تربة خصبة للأوبئة وللحشرات وللقوارض ولكل شيء سيء. وبالتالي الناس اللي ساكنة في قطاع غزة في الخيام وهي أعداد كبيرة جدا، أكثر من 80% من سكان قطاع غزة بيعيشوا في خيام أو في بيوت آية للسقوط، يعني فعليا لا تمنع الحشرات والقوارض من الدخول إليها. لذلك الناس أصبحت للأسف تعاني بشكل كبير في بعض الخيام. اليوم الناس صار فيها زي نظام الورديات، لازم يضل حدا من العائلة صاحي عشان يعني يترقب إذا دخلت حشرة، إذا دخلت نوع من القوارض سواء فئران أو جرذان أو ما إلى ذلك. لذلك نتحدث أن الأوضاع في قطاع غزة للأسف صعبة. أيضا الصحة قبل يومين قالت بأنه مع انتشار الحشرات والأوبئة والقوارض الأمراض بشكل كبير تضرب أهالي قطاع غزة. للأسف القائمة الصفرية للأدوية في قطاع غزة تزداد بشكل كبير، أكثر من 47 إلى 50% من الأدوية الأساسية رصيدها صفر، 70% من المستهلكات الطبية الأساسية رصيدها صفر، أكثر من 80% من الأدوات المخبرية في قطاع غزة رصيدها صفر. تصور أنه يكون لا سمح الله عندك مرض وأنت مش عارف تحلله، لأنه أغلب المختبرات توقفت عن العمل بسبب عدم وجود الأدوات المخبرية والأجهزة والمعدات اللازمة للفحوصات. لذلك نتحدث عن واقع صحي مرير، واقع ميداني مرير في قطاع غزة. فالأوضاع يعني سيئة بشكل عام. هذا لا يعني بأنه الناس في القطاع يعني فعليا تموت في الشوارع، لا، لكن في فعليا إذا استمر الحال على ما هو عليه نتحدث عن كارثة بيئية صحية قد تضرب القطاع على المدى البعيد. وفصل الصيف وحرارته للأسف مع شح المياه، وهذه طبعا أزمة جديدة اليوم لقطاع غزة. كان الناس يمكن مأخرين الشعور في موضوع أزمة المياه لأنه فصل الشتاء كان استهلاك المياه أقل بيكون، لكن مع دخول الصيف وارتفاع الحرارة بدأت أزمة المياه تظهر بشكل جلي، سواء مياه الشرب أو المياه الاستخدام اليومي للأسف.
0: وهون خلينا نسأل عن موضوع نقص الأدوية، شو الوضع عندكم؟
1: الأدوية كالمعتاد سامر حتى اللحظة، أكثر من 47 إلى 50% الرصيد صفر. طبعا الاحتلال حتى اللحظة يمنع دخول الأدوية لوزارة الصحة، وقبل الحرب أساسا كان اللي بيورد لقطاع غزة خاصة وزارة الصحة الأدوية هي اتفاقات السلطة الفلسطينية. كان 60% من حصة الأدوية بتروح للضفة الغربية و 40% تورد لقطاع غزة. صحيح. وكان الاحتلال في كثير من الأحيان يمنعها أساسا من دخول لقطاع غزة حتى اللي يورد من السلطة الفلسطينية. مع بداية الحرب منع الاحتلال كل أشكال الأدوية تفوت لقطاع غزة، وبالتالي يعني السلطة أصبحت مكبلة من إدخال أدوية لقطاع غزة. وزارة الصحة في قطاع غزة ممنوعة من التوريد للأدوية لقطاع غزة، وبالتالي أصبح المورد الوحيد للأدوية في قطاع غزة المستشفيات الميدانية والمؤسسات الدولية كالصليب الأحمر، بتقدم طلبيات ممكن تدخلها شاحنة شحتين في اليوم أو في العشرة أيام، يعني حسب ما الاحتلال يسمح وحسب ما أهواء الاحتلال تسمح. بالتالي الكمية الإصابات والجروح وأنواع الأمراض اللي انتشرت في قطاع غزة لا تغطيها شاحنة أو شاحنتين في الأسبوع أو في الشهر اللي بيسمح الاحتلال بدخولهم، وبتكون هذه الأدوية أحيانا أدوية غير أساسية. تصور أنه يعني أدوية مثلا زي مرض الضغط ومرض السكر اللي هي مدعومة عالميا، العالم متفق كله بأنه هذه أدوية توزع مجانا أو بأسعار زهيدة جدا، لأنه هذا يعني أمراض العصر وأمراض مزمنة. صحيح. أحيانا الناس في قطاع غزة بيقعدوا 4 شهور وثلاث شهور متواصلة لا يجدوا مثلا نوعية مرض أو أدوية الضغط اللي تتناسب معاهم، فبالتالي بيحاولوا يجربوا أدوية أخرى أو بيقطعوا الدواء لفترات طويلة، وهذا طبعا بيأثر سلبا على يعني حالات الناس. هذه فيما يتعلق بأمراض الضغط والسكر، فبالك مثلا بمرض السرطان اللي كان عندهم لا سمح الله جلسات كيماوي وانقطع عن جلسة الكيماوي لأشهر طويلة وممكن لسنة كاملة أو أكثر. في بعض الأمراض اللي يعني تحتاج لي دائما علاج، ممكن كمان نتحدث عن البنج الذي فقد في قطاع غزة لفترة طويلة، واليوم العمليات في بعض الأحيان تجرى من غير بنج، لكن تصور حجم الألم اللي بيعاني الناس في قطاع غزة. لذلك دائما نتحدث أن الاحتلال يمنع حتى اللحظة دخول الأدوية ودخول ما يحتاجه قطاع غزة من الأدوية، ويقوم بالتقطير من خلال خلال المؤسسات الدولية كالصليب الأحمر، المستشفى البريطاني الميداني، المستشفى الأمريكي الميداني، مؤسسات مثلا دولية زي كريتاس وما إلى ذلك. نتحدث دائما أنه للأسف ما يدخله هو قطرة في بحر احتياج قطاع غزة في موضوع الأدوية. والمشكلة أكثر أيضا أنه حتى الأجهزة والمعدات الطبية و معدات الصيانة للأجهزة الطبية الاحتلال يمنعها، لذلك نتحدث عن كم كبير من الأجهزة إما دمر أو معطل بنتظر الصيانة، والاحتلال لا يسمح بدخول يعني مثلا قطع غيار وحتى زيوت وحتى أي شيء خاص بالقطاع الصحي. لذلك نتحدث عن قطاع فعليا متهالك، القطاع الصحي في قطاع غزة، والخطورة يعني أن يستمر الأمر على ما هو عليه، لأنه فعليا اليوم أصبح لا يوجد تطبيب في قطاع غزة بشكل واضح، وكثير من العمليات الصغرى أجلت لأنه لا يوجد معدات ومشافي ممكن أن تجري هذه العمليات اللي هي الصغرى، فما بالك بالعمليات
0: الكبرى.
1: الكبرى صحيح.
0: نعم. الله يسعد صباحك يا لؤي، رغم كل شيء كان الله في العون، كان الله
1: حياكم الله صباح.
0: يومك سعيد، شكرا زميل العزيز لؤي حجازي، أهلا بك. يسعد صباحكم مرة تانية، وتحية طيبة لكل المستمعين الكرام عبر أثير راديو حياة على الموجة 100.8 FM، وأيضا عبر منصاتنا المختلفة على صفحتنا على تليجرام وصفحتنا على فيسبوك، وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. طبعا ما صارش مجال نحكي في الأمور السياسية، مشروع قانون إسرائيلي لإسقاط اتفاقية أوسلو اليوم سوف يناقش، إذ أفادت وسائل إعلام عبرية بأن لجنة وزارية إسرائيلية ستبحث مشروع قانون تقدمت به نائبة رئيس الكنيست لإلغاء اتفاقية أوسلو بدعوى أنها جلبت الإرهاب بدلا من السلام. وقالت القناة 12 أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع ستناقش اليوم مشروع قانون يهدف إلى إلغاء اتفاقية أوسلو الموقعة مع منظمة التحرير عام 93. والاحتلال أيضا يقرر الإفراج عن ناشطي أسطول الصمود بعد أسبوعين من اختطافهما سيف أبو كشك وأيضا أوغيلا الإسباني. هو تياغو أفيلا وسيف أبو كشك، إذن أعلنوا رسميا أنه رح يتم الإفراج عنهم ونقلهما إلى سلطات الهجرة الإسرائيلية، سيبقيان قيد الاحتجاز إلى حين ترحيلهما. وأيضا من الأخبار، الأمم المتحدة تقول إن إسرائيل هجرت 40,000 فلسطيني من الضفة الغربية منذ مطلع عام 2025. وأيضا في أهم الأخبار التي نتابعها أولا بأول، تفاصيل تتعلق بالاعتداءات للمستوطنين التي طالت كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية. شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صباح الخير يا أهل البلد،
3: صباح الخير يا أهل البلد،
2: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال، صباح الخير يا نابلس من راديو حياة،
3: من راديو حياة.

0: إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه قرية صغيرة على البحر اسمها الطنطورة، ناسها طيبين، فلاحين وصيادين، وأولاد بيلعبوا بالحارات بين الشجر وبيوت الحجر. الحياة بسيطة والكل بيعرف الكل. بليلة من ليالي أيار 1948 الجو كان غريب، صمت مش طبيعي، كأنه في شي رح يصير. الناس سامعين إنه في قوات من الهاجانة قربت من القرية. الشباب كم واحد عندهم بنادق قديمة والباقي بس قلوبهم معهم. مع الفجر دخلوا القوات، ما حدا قدر يوقفهم. جمعوا رجال كبار وصغار، سحبوهم على الساحة، على البيوت وعلى المقبرة. في اللي انقتل قدام أهله، وفي اللي انحط بخندق وانردم عليه. عددهم فوق 200 روح راحت بساعة زمن. النساء والأطفال كانوا يتفرجوا يصرخوا وما في حد سامع ولا حد قادر يوقف اللي بصير. الغريب إنه المجزرة ما حدا حكى عنها رسمي، سكتوا عنها سنين كأنها ما صارت وكأن الناس هدول ما كانوا. بس الناس اللي عاشوا الليلة هاي لساتهم عايشين، بيحكوا وجعهم ما راح. التنطورة مش مجزرة، هي جرح، جرح للي راحوا وجرح للي نجوا وللي لسه حاملين الحكاية بقلوبهم. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذ حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقال.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق.
0: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.
4: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبيه؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: شو فيها الأتحليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبيجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
5: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
1: الساعة الآن 10:00 صباحاً.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير طبعا لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بيسمعنا على 100.8 وحياة دوت بي اس. كمان بدي أقول صباح الخير للبلاد ولأهل هالبلاد، صباح الخير لأصدقائنا الدائمين المتجددين، صباح الخير لكل حدا عم بسمعنا على 100.8 ولكل حدا عم بسمعنا على حياة دوت بي أس أو قناة راديو حياة على التليجرام، لكل حدا عم بسمعنا كمان من خارج البلاد يا صباح الخيرات والليرات والمسرات، وإن شاء الله منجتمع فيكم ومنلتقي فيكم عن قريب. صباح الخير لكل مريض، ربنا يشافي ويعافي كل مريض بإذن الله تعالى. صباح الخير لأسرانا، صباح الخير لجرحانا، يا رب نتمنى لكم دايما الشفاء العاجل، وإن شاء الله نجتمع كمان بأسرانا بأقرب وقت ممكن بإذن الله تعالى. أسعد الله صباحكم بالخير والسرور يا يوسف، صباح الورد يا رافع شاهين، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يعني أنا دائما بحب أقولها لكل حدا بحب الخير لغيره وبتمناه لغيره مثل ما بحبه وبتمناه لنفسه، وبالرغم من كل المنغصات اللي موجودة بحياتنا إلا أنه دائما في أمل، فتذكروا كتير منيح أنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل. خلينا يعني نطمن عليكم في هذا الصباح، كيف أصبحتوا؟ إن شاء الله الأمور تكون بألف خير، إن شاء الله كل حدا هيك يعني عم بيستنى خبر يتلقى اليوم، إن شاء الله يكون الأخبار حلوة دائما لكل حدا عم بيستنى شيء معين بباله مثلا، إن شاء الله يزبط معك اليوم لكل حدا، بالرغم أنه يعني ممكن تكون فرص العمل ضئيلة شوي، بس لكل حدا عم بيدور إن شاء الله بتلاقي، إن شاء الله فرصنا بالحياة بالأيام الجاي بتكون أفضل. صباح الورد لأم العبد، صباحكم ورد وفل وياسمين، لوفاء محمود أم وسيم كمان يا صباح الورد يا أهلا وسهلا، صباح الخير لهندو الله يسعد ليها الصباح. وبما أنه مستمعينا الكرام صاروا عم بجاوبوا على سؤال حلقتنا لليوم، مين وزير السعادة بالعيلة اللي بمجرد ما يدخل البيت بيغير الجو وبيقلب النكد لضحك، وكمان كيف بيعمل هيك؟ يعني خلينا شوي اليوم نعطي ابتسامة على قد ما نقدر. وبدي أقول إجابة يوسف، يوسف صباح الورد بيقول لي الوالدة، ربنا يحفظها ويخلي لك إياها يا رب، بيقول لي هي وزيرة السعادة، الحمد لله دايما بتنشر البسمة بالبيت بكل الظروف وحتى بجمعات العيلة، دايما حضورها وضحكتها بتعمل جو، الله يخلي لك إياها يا رب يا يوسف ويحفظ لك إياها يا رب بإذنه تعالى. هي أصلاً الأم وجودها سعادة بغض النظر، هي وجودها بالحياة وبالبيت هو أصلاً سعادة. عز صفدي صباح الخير، غسان التيتي يسعد صباحكم، كل الاحترام والتقدير لإلك كمان وبالتوفيق لإلك كمان إن شاء الله، صباح الورد والياسمين الفلسطيني لأبو علي. عبادة صباح الخير لراديو حياة ولكل المستمعين، يوم جديد مليان أمل وقهوة، وهي هالقهوة يعني وضحكات حلوة، اللي صباح الخير لكل حدا لسه ما شرب فنجان القهوة، صحة وهنا على قلبك. كنت دائما أصبح هذا الصباح أنا أول ما بلشت براديو حياة، معامر يا صباح الورد والياسمين. تمارا يسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي، صباح الخير، ودائما كنت أعملها بعالصبحية طبعا بتذكره بالبرنامج يوم الجمعة، دائما كنت أحكي هذا الصباح، كنت أعمل مجلد صباحات، كنت تعبانة عليه وأنا أكتب الصباحات اللي بدي أصبحها يوم الجمعة. فصباح الخير إذن مستمعينا الكرام على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. سؤال حلقتنا لليوم، مين هو وزير السعادة بالبيت؟ مين اللي فوتو إذا كنتوا كلكم منكدين الفوتي لحالها بتقلب النكد لابتسامة وسعادة، وكيف بيعمل هيك؟ 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

جميلة يا جميلة، اسم على مسمى جميلة. يسعد صباحك مؤمن، صباح الخير يا حج، صباح النور مؤمن. ضلكش تقول لي حج، بحس عمري 100 سنة. صباح الورد، بنكش راسي عليك. ها بعرف بنكش راسي، بس أنا خليني أسرب لكم معلومة. هلأ إحنا براديو حياة، أكيد مش أنا وزيرة السعادة قبل ما تتغدى في هند، عشان نكون واضحين وصريح، مش أنا نهائيا. يعني أنا إذا كانوا يعني مبسوطين بس يشوفوني الصبح تحديدا بقلبوا نكد، يعني فأنا عكس السؤال. بس عنا وزير السعادة إحنا بالراديو، الصراحة عن جد عنا يعني. طيب ماشي، طب إذا أنا النكدة صفى مين وزير السعادة؟ طب يا جماعة احزروا مين عندنا وزير السعادة براديو حياة، بس مش هذا السؤال. احنا بدنا نشوف وزير السعادة عندكم بالبيت، مين اللي فوتوا اذا كنتم مكشرين منكدين بقلب ابتسامة، بتقلب الاجواء فرح. يعني انا سربت لكم معلومة ضايل عندكم. ومؤمن قلنا مين وزير السعادة بالشغل عندك، يعني بتخيل عندكم كتير وزراء انتو. وسيم والله يا نغوم بدي احكي لك عن هلا صغيرة اللي بتزول الهام، اسمها حياة. حلو، مين حياة هاي؟ بس تيجي عندها بتضحك من قلبها، البنت كتير بتجنن بحركاتها وخفة دمها. مين حياة؟ واسم يعني حياة، يعني صباح الورد يا ام وسيم. الله يهدي هالبال ويديم المحبة والسعادة. بتقول لي ام العبد ابنها مهند. طيب ابو علي، ولا حدا عيلة مجبولة بالنكد. مستحيل يا ابو علي، يعني الا ما يكون في حدا، بس هو لسه ما عندي، يعني مثلا ابو علي لسه ما عنده احفاد. مش يعني ممكن تقربوا لنا شكلكم يا ابو علي. صباح الخير 2379143، واللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. ام عامر، بعد امها ولا حدا، الله يرحمها يا رب. فتحيش علينا المواجع يا ام عامر، يعني الله يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة يا رب. مين وزير السعادة عندكم بالبيت؟ تفضلي، هاي أخوي بقول لي دعواتك يا حجة. إيش في؟ كأنك بتسمعني وأنا مش عارفة مثلا إيش في. أول دعواتك يا حجة. لا ما أنا هو بس يحكي معاي، يعني الله يرضى عليك وكذا. بقلب ستنا الحجة، يعني بقص إيدي إذا ما مسميني ستنا الحجة. شفت سمعت الأم ورضاها والأخت ودعاها، عشان تعرف بس. صباح الورد، صباح الفل يا أم وسيم. أم عامر مرة تانية بتقول بعد أمها ما في حدا، ربنا يرحمها ويجعل متواها الجنة يا أم عامر. فقدان الأم صعب، بس شنا نعمل، يعني هي موجودة أكيد. أم ثائر، صباح الخير، وزيرة السعادة راحت، الله يرحمها يا أم ثائر، الله يرحمها ويجعل متواها الجنة، هي يعني والدتها. أخوها الشهيد ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة، والوالد كمان لما راحوا يعني راحت السعادة معهم. صباح الورد يا أم ثامر، يا أم ثائر. طب اعتبرينا عائلتك الله صغيرة، وعم نحاول نرسم الابتسامة يعني على وجوهكم يا رب. صباح الورد يا أم ثائر، يا أم ثائر. أنا بتوتر بالوفاة. صفاء، يسعد لي صباحكم وكل أوقاتكم. الأحفاد وزراء السعادة، مش بس وزير واحد. ها أيوة، الله يحميهم ويخليهم ونهاركم سعيد. نهارك فل الفل. معاذ، يا صباح الورد يا معاذ، أهلا وسهلا، إن شاء الله اليوم تكون الأمور تمام وبصحة جيدة يا معاذ. 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. مين وزير السعادة عندكم بالبيت؟ هذا الإنسان اللي بفوت وبقلب كل القعدة لابتسامة وفرح، وكيف بيعمل هيك؟

كمان لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت على 100.8 حياة دوت بي اس. وعلى سيرة حياة، صح، في عنا بوبو احنا كمان اسمه حياة، تتذكري بحملة جيب العرس والباقي علينا، صح؟ مش لا، هذا اشي تاني. اوكي، ليش انا حطيت الموضوع عن بعض؟ بس في عنا بوبو اجا على راديو حياة اسمه حياة بوبية، يعني يعني هلا هو بوبو يعني ذكرا وانثى. تمارا بتقول ابنها الله يحفظه ويخليه ويخلي لكم اياه يا رب، بتقول لي بخلق جو ولو كان الكل منكد، بيجي بيضحكهم بكلمه او بحركه، بتخلي الكل يضحك وبيرجع اولاد صغار، يعني اولادها صغار بهاي المواقف، وبتحس بالفرح معهم، مثل واحد بياخذ القلم من الثاني هو بدرس، يعني بيحاول يستفزه وهي بتضحك. وهي بعض المواقف المضحكه. صباح الخير، الحمد لله في مواقف بتضحك بالموضوع الدراسي، بهونوا على بعض يا تمارا. عتنين 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. صباح ماهر، يسعد صباحك يا نغموم، أولادها وبناتها وأهلها أهم شيء وصاحب البيت حبيت. باهرة الشيب، يسعد صباحك أنغام، يا صباح الورد يا باهرة، عندها أحفادها شيب وليلى وشام. عندكم شام بالعيلة؟ إحنا كمان عندنا شام بالعيلة، يسعد صباحكم الله يخليلكم. استنى شوي كنت اشرح لك. بنت عمي بنتها. صباح الخير محمد حنون، جرت الغاز بيقول لي لا يا محمد مالنا، الله يديم السعاده ويخلي لك محبينك. محمد حنون بيقول، استنى بس اقرا البوست تبعه بلاش يزعل. صباح الخير، اصبحت جرت الغاز وجود اكل لاهل البيت هي وزير السعاده، دمتم بحفظ الله ورعايته. شو رايكم؟ ام ثائر بتقول لي انتم اكيد عيلتها الكبيره وبتتشرف فينا، والله واحنا بنتشرف فيك، وان شاء الله نكون قادرين انه نكون سبب لو كان بسيط بسعادتك يا ام ثائر. ديما بتقول صباح الورد انغام، صباح الفلات. اخوها محمد بتقول الله يخليه وهدي باله يا رب وبالك. جميله احفادها سر السعادة. معاذ جارته عن جد جارت الرضا، هاي شكلها يا معاذ. ليلى هريش صباحه. أبو علي بيقول لي والله يا أنغام في ناس بيحسدوك على الابتسامة، أنا ولا قصدك بشكل عام؟ وفي بتخوت. وفي ناس لو بيشوفوك بتضحك بيصيبهم اكتئاب، لا حول ولا قوة إلا بالله. 2379143 واللايف موجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. سؤال الحلقة لليوم، مين وزير السعادة بالعائلة اللي بمجرد ما بدخل البيت يعني بقلب الجو من نكد لضحك، وكيف بعمل هيك؟ 2379143 واللايف موجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: رامي صباح الورد يا رامي. الياس هو اللي بضحكنا. يا الله شو بنكد. هو لحق الياس ابنه أتوقع. هو لحق استنى عليه يعني. طول بالك يا طول بالك يا رامي. لسه ببو. يا الله شو بنكد. انت شو شايف من انت شو شايف من النكد؟ طيب 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. مين وزير السعادة عندكم بالبيت؟ وهل في حدا انت مسجله على تليفونك؟ بدي هيك ألعب شوي بسأل وزير السعادة. هل عندكم وزير سعادة بالشغل ولا لا؟ سلطان يوسف صباحو يا سلطان. عندك وزير سعادة بالبيت؟ كمان يوسف صباح الورد. أسامة صباح الخير يا أسامة. أم أمير صباح الخير. أم صبيح كمان. أبو سمرة صباح الوردات. مين وزير السعادة عندكم بالبيت؟ وهذا اللي بفوت وبقلب كل الأجواء لابتسامة وفرح. لا إحنا مش عائلة نكدية لهالدرجة. فرفوشين والله إحنا. استني أشوف. اسمعي هلا احنا يمكن حسين فرفوش
1: ممكن يكون حدا من
0: الاحفاد. حسين فرفوش عندك اوس كثير فرفوش هذا
1: ماشي اوس انه بيصير
0: بحدا
1: يضحك.
0: نزيه ابن اخوي الكبير يعني صح. وبيغيب بيغيب وبيجي بس لما بيجي خلص يعني بتقلب الدار 180 درجه. بس برضه لما بيجي منكد بتقلب الدار 180 نكد يعني. لا بس طلعي شوفي على الرغم من نكدي انه انا انسانه نكديه يعني بس انا احيانا بعمل لهم اجواء بالبيت يعني. ما صدقت على الفاضي ما صدقت. بس والله بعمل لهم شويه اجواء على الفاضي. خلص ما طالع علي نكديه ايش بدنا نسوي. 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هذا لما تجرب تمدح حالك وبس تطلع انك انت مكشوف. حاتم يسعد صباحكم صباح الورد. انين يسعد صباحكم صباحكم ورد وفل. زمان عنك يا انين. بتقول هي وزيرة السعادة مسموها بالعيلة تفاحة العيلة والحمد لله هي بتضحك وبتمزح صباحه. عبد خروف يسعد صباحكم من نابلس جبل النور. وغدا يغادر أول وفد من حجاج بيت الله الحرام من مدينة نابلس والضفة الغربية. يوصلوا يا رب بالسلامة. وفاء بتقول أبو علي وعلوش وإخوتها وجودهم يعني سعادة. وصوتك يا نغم وجوده ببيتهم سعادة. بس عشان تعرفي شفتي كيف غد النظر. روحي يا وفاء الله يجبر بخاطرك. إلي ساعة برقع بالصفحة. عبير يسعد صباحكم. أحفادها ربنا يحفظ لها إياهم يا رب ويخلي لك إياهم يا رب وتشوفيهم كلهم من الكبار ويزيدوا كمان. صباح الخير. شو هند أمين وزير السعادة ولا كمان شوي؟
2: هلا انا بحس انه ممكن انا بحس كمان عبود ابني
0: وزير السعادة عندهم بالبيت. هند وعبود بتخيل عبود هو نغش الولد
2: بعدين يعني عن جد بضحك.
0: لا هو عن جد نغش
2: يعني.
0: هو نغش الله يحماه يا رب ونشوفه كلنا من الكبار حصتنا لانه الصراحه 2-3-7-9-1-4-3. طب مش دانا؟
2: لا
0: عشان هيك استوعبت ان انا نكد. يلا 2-3-7-9-1-4. الحلو ان انا عامل لك بروفا قبل فانا مهيئه نفسيتك. انا معودتك لانه انا بحس بالعلم ما عندكمش كثير ناس نكديين
2: ف
0: شفتي انا يعني حطيتك بصوره الوضع كيف رح يكون عشان يعني في فوائد. شو برايكم مستمعينا الكرام؟ مين وزير السعاده عندكم بالبيت او مش شو رايكم مين هو وزير السعاده عندكم بالبيت؟ وإذا بتحبوا بالشغل كمان وهل في حدا مسجله ببيتكم وزير السعادة وكيف بقلب الأجواء؟ 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

أبو غالب عنتر، صباح الورد أم رامي. أبو الهدى، يا صباح الورد يا أم رامي، يعني شو بدنا أحلى من هيك؟ بتقولنا سر السعادة حفيدها الياس ووالدته وأبوه أم رامي اللي هي أم لرامي العمودي. فصباح الورد يا أم رامي، الله يخلي لك إياهم يا رب، وتشوف الياس من الكبار بإذنه تعالى. على 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. مين عندكم وزير السعادة بالبيت؟ ومين هو اللي بيقلب الأجواء النكدة لفرح؟ وكيف بيعمل هيك؟

عبد خروف بيقول ربنا يحماهم كلهم بس أكتر شيء وزيرة السعادة بنته تالا. الله يخلي لك إياها. صباح الورد. شوفي أبو علي، هو أبو علي ويعني معني هم بغازوا معي صراحة، أنا متأكدة. بيقول صوت أنغام صوالحة بيرفع هرمون السعادة. تعال احكي لهم لراديو حياتي. صباح الخير على 2-3-7-9-1-4-3. اللايف الموجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. مين وزير السعادة عندكم بالبيت؟ مين هو الشخص اللي بيرسم الابتسامة وبيحول النكد لفرح؟ وكيف بيعمل هيك؟ وهل في حدا كمان بعائلتك مسجله وزير السعادة ولا لا؟ 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: لهلا يا تمارا، يعني انت شكلك ما كنتي معي بالبدايه، الله يسامحك، يلا مش مشكله. سؤال لهند وإلك انغام، مين وزير السعاده في راديو حياه؟ يعني انت ما كنتي معي بس بمقدمه البرنامج، وهند بتقول لك سؤال لكم. شو هند؟ وبعدين طب بعدين احنا حنجاوبكم على هذا السؤال. 2379143 واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، مين وزير السعادة عندكم بالبيت؟ وكيف بقلب الأجواء النكدة لفرح؟ وكيف بعمل هيك؟ وفاء بتقول لي وزير السعادة في بيتهم هو ابنها علي علوش، أول ما يدخل البيت بتدخل السعادة والفرح في بيتهم، الله يخلي لكم إياه يا رب. صباح الخير قاسم لجميع المتابعي راديو حياة، أجمل أصدقاء كل الاحترام والتقدير، خاصة ست الكل أنغام شكرا، ومساعد وجميع عاملي راديو حياة. صباح الورد. ناخذ اتصال. صباح الخير
1: ياسمين والفل على أحلى راديو موجود في البلد.
0: أهلا يا حاج، صباح الخير.
1: وصباح الخير لأختنا مساعد كمان،
0: الله يسعد صباحك.
1: والله هو شخص واحد عزيز على قلبي قد ما أقدر، بنتي حبيبتي ونور عيني أم الأمين أبو سمرة. هي هاي وزيرة السعادة، لما بتيجي على بيتنا بتنقل حب ومحبة وبتنقل سعادة بيتنا.
0: الله يخلي لك،
1: يعني عندي إياها بالدنيا كلها، بنتي حبيبتي ونور عيني، لأنه أغلى إشي عندي بالدنيا هي أكثر من أي شخص. طبعا أولادي وزوجتي هي كل إشي حياتنا، بس بنتي هي أغلى إشي بالنسبة لي.
0: الله
1: وهي بتخلي الدار ضحكة، كل ما بتيجي يوم الثلاثة عنا بتخلي الدار الضحك واللعب كلية، بنكون متنكدين منصير الضحك زي ما بقولوا أنا بموزة. وربنا يهدي بالنا ويبسط كل الناس ويجعل أولادهم وبناتهم حلوة وجميلة جدا جدا، لأن الحياة بلا الجميل والحلو والله ما هي حياة، تكون معبث وتكون نكد وتكون نكد حالك ونكد على بيتك، إن كان زوجته ولا الزلمة ولا الأطفال، والله ما هي أي شيء، مش حياة بتكون. وصباح الخير لإني محمد النابلسي، وإن شاء الله تكون صحة جيدة، ونعم على الأخت نسوها وعيد شعب الله والأستاذ قاسم، وبرضه وزير السعادة أبو مصعب، أبو مصعب نقول يسعد صباحك، ولا كمان اللهم صل على النبي، لا خالي أبو النمر مرزوق، معين الشيخ شير، حمد الشنار، وسامر وأسامة ويوسف ومحمد، برضه نور عيني، هذول أولادي الأربعة نور عيني برضه الثانيين. بس خلص البنت سبحان الله هي قريبة على القلب أكثر من أي شيء ثاني.
0: الله يخلي لك
1: صباح الخير كمان لمؤيد جواد الله، بنقول له يسعد صباحه، ولكل الشفيرية اللي بيسمعوا راديو حياة، الحاج خالد وعلاء الخباط، فكر حوراني وأب ضياء وأب خميس وحسن الصيراوي وأحمد الصيراوي كمان وكل الناس، وأب راني حميدان، بنقول له إن شاء الله بروح وبرجع بالسلامة من الحج، وإن شاء الله إنه عبال عند كل واحد مش يا رب يطلع له إنه يطلع يزور النبي. أحلى رحلة وأحلى ويعني أجمل إشي إنه يزور النبي الإنسان. يسعد صباحك وصباح الخير لكل طاقم راديو حياة الرائع بدون استثناء.
0: الله يسعدك، نهارك سعيد. هلا هلا، صباح النور. فلاح يسعد صباحكم. سؤال سهل بيقول لي جوابه واحد، معك ملك السعادة شخصيا وليس الوزير. الله الله، قمة بالتواضع. صباح الورد. مين العنز الشمية اللي سارحة اليوم وزير السعادة بالبيت؟ أهلين، كانت روحي نكنام. طيب معاد بيقولنا الله يبعث لكم مثل جارته لحتى تعرفوا السعادة، هابلتم من الصبح بصوت الأغاني. طب شو بدك، مين أحلى تسمع؟ يعني قصدي سياح ولا على الأقل أغاني؟ على الأقل في شوية طرب بالموضوع، مش أحسن ما تكون جارتك بتصيح على أولادها طول الوقت، لا بتكل ولا بتمل، بيقول لي مزعجة الله يطول بعمرها. ما هو يعني والله أحسن، يعني إحنا جيراننا بصيحوا على بعض صوتهم عالي، فيها شو أحلى لك أنت. تمارا بتقول لي الأسد من الشباب، بدك وزراء السعادة من الشباب عندنا بالراديو؟ أتحفظ على الإجابة أتحفظ على الإجابة كليا يعني تمارا، الله يسامحك على هيك سؤال. صباح الخير نهاد، يسعد صباحك يا غالي، كيفك شو أخبارك؟ إن شاء الله بخير. أنا فضل من الله الحمد لله، صبح علي وعلى هند وعلى ام محمد فطاير، ميسر فطاير وحماتها ام هاني بهي ابراهيم، كانت مستمعه عنا بهي اتوقع. بتصبح على حنين فطاير وريناد فطاير، واحلى الصباح لام علي المسامي، يسعد صباحها واشتقت لها كثير. واللي بتلاقبه بوزير السعاده ابن جوزها خليل الصغير، هاد اكثر واحد بقلب الفرحه يعني بالنكد لفرح، والله يخليه لأحله ويخليه لكم إياه يا رب. يعني هاد صباح الوردات على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، مين وزير السعادة عندكم بالبيت وكيف بقلب الأجواء لفرح.

0: الخير على 2-3-7-9-1-4-3. اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. إيش أحلى إشي بجارته؟ قلبنا الحلقة اليوم لجارة معاد. يعني هيك هي مسمي حالها. يعني صباح الخير إذا كنتي عم تسمعينا، بالك بتسمعنا يا معاد جارتك ولا شو؟ صمتي لغتي. صباح الورد، أهلا وسهلا. 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. مين وزير السعادة بالعيلة؟ هذا الإنسان اللي مجرد ما يدخل البيت بغير الجو وبقلب الجو النكد لضحك وابتسامات، وكيف بيعمل هيك؟ يلا ناخذ الاتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك يا ست الكل. صباح من يتابع راديو حياة بيسمع لراديو حياة. السعادة الحقيقية اللي عندي لما أشوف البلد بسم الله ما شاء الله عنها، التكافل الاجتماعي يعني أكثر ما إحنا بنتصور من الناس الأكابر اللي بحب البلد، بحب أهل البلد. عشان هالبلد بدها ناس أهلها اللي يحملوها، مش المسؤولين يحملوها. على الوضع اللي عمالنا بنعيش فيه، الوضع الاقتصادي صعب، وضع أهالي الشهداء صعب، والجرحى صعب، والأسرى صعب، والشؤون الاجتماعية أصعب وأصعب، والمجال الصحي نفس الإشي، والمجال التعليم نفس الإشي، وكل الوزارات الموجودة نفس الإشي. السعادة الحقيقية الصبح لما يفيق الواحد يلاقي ناس قدام بسمة حلوة، يلاقي نفس طيب، نفس أخلاقي، ومحبة الناس واحترام الناس، هاي السعادة الحقيقية الواحد اللي بريده. يعني جبناك يا معين تعيد إلى مين بده يعينك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بنصبح ننزل راديو حياة. بتعرف مين النجم عندكم صار؟
0: مين النجم عندنا صار؟
1: تعرف إيش؟
0: لا والله عندي أعرف مين.
1: ولا هاي راحت عليك إذن.
0: إيه مش مشكلة إذا توقف على هاي.
1: لا شو النجم عماد النجار.
0: آها آها يلا منيح. طيب كلكم نجوم والله يا قاسم.
1: وعيد شعبي الله وخالتي أمي محمد وعلاء وسهى وكل من بتابع راضي حياة، وست الكل برضه أنغام صوالحة والستين وأميرة وكل من بتابع راضي حياة ومن بيستمع لراضي حياة. بنصبح عليهم جميعا كلهم، الرحمة للشهداء، الفرج القريب للأسرى، الشفاء العاجل للجرحى، وإن شاء الله ربنا يغير الحال لأحسن حال يا رب العالمين.
0: آمين.
1: بنصبح لحازم صبح برضه نفس الإشي.
0: الله يسعد صباحك.
1: والله يسعد صباحك. صباحا ومجدا نازع.
0: أهلا أهلا أهلا.
1: الله يسعد صباحك
0: ولكل مستمعي راديو حياة. يعني نجوم صباح الوردات. 2-3-7-9-1-4-3 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. مين وزير السعادة عندكم بالبيت؟ وهذا اللي بفوت بقلب الأجواء لفرح ومرح وابتسامات، وكيف بيعمل هيك؟ وكمان عندكم بالشغل مين هو وزير السعادة؟ كمان خليني أقول صباح الخير والفل. لحظة شوي، لكانت روحي في ناس بتقلب السعادة لمسخرة وضحك بدون سبب بصراحة. طيب عادي، خلي الناس تبتسم، ننزعل الناس على الابتسامة. صباح الوردات يلا.

هالورد لاسكندراني والله يعني هاي قصة الشعرات بعد العمرة ايش بيقولوها جايبتك اسكندر. صباح الخير بس لبقت لك يعني قصدي فراس عكوب كمان صباح الورد يا فراس. قلنا اذا اسكندر مغلبك ومجننك ولا لا فصباح الفل ويومكم قشطة. 2379143 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. مين الشخص اللي أول ما بيوصل بالبيت بتخف العصبية وبتتحول الأجواء من ضغط ونكد لضحكات ويعني برواء؟ مين هذا الشخص العظيم هذا اللي قادر يعمل كل هاي الأشياء بالبيت؟ وكمان فعل في نفس هذا الشخص في الشغل ولا لا؟ 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

طيب مكملين معكم يعني بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وأكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت بسمعنا على 100.8 على حياة دوت بي اس. قولوا لنا مين هو الشخص اللي أول ما بيوصل البيت الشغل بتخف العصبية، بتتحول هاي الأجواء لفرح لرواء، يعني بشكل عام مين هو وزير السعادة بحياتكم؟ على 2379143 أكيد اللايف موجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

منو صباح الخير لطارق شويكي، صباح الخير خالته فريال الخياط، صباح الورد، أهلا وسهلا فيكي. كمان لنعمان هواش، صباح الخير ام عماد، صباح الوردات على 2379143. لايف موجود على صفحة راديو حياتي على الفيسبوك. دعاء كمان سامي صباح الخير، وسام مهيب صباح الورد، مين هو وزير السعادة بحياتك؟ وخلينا نقول اللي هو مين هو هذا الشخص اللي قادر يعني بس بمجرد ما يفوت أو ينذكر اسمه بتحول كل أو بتغير مود المكان كله لفرح ويعني ابتسامة لرواء. 2379143، وطبعا اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: صباح الخير على 2379-1413. اللايف موجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. مين هو الشخص اللي قادر انه يرسم هاي السعادة على وجوه الآخرين؟ أم طارق؟ مين يا أم طارق؟ صباح الورد أريج، يسعد صباحك أنغام وصباح الجميع. والله إحنا ما في عنا وزير السعادة بالبيت، له له يا أريج، كل واحد فينا عايش بعالم لحاله، ما عنا أجواء سعادة أو حوار، عنا هدوء قاتل بالبيت. بس بالنسبة لإلها برنامجي وصوتي ركز على صوتي على الإذاعة هو وزير السعادة. صباح الوردات يا ريش، يا حرام راديو حياة مظلومين. صباح الوردات، يعني الله يجبر بخاطركم شو بدي أقول. يعني صباح الخير 2379-1413، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ما بعرف إذا هلأ إذا حكيت محمود حبيشة وفلاح الشخشير، بعرفش، إن شاء الله ها هيك مشغولين، مش ما رح تسمعوني شو رح أقول. اسمعوا، في كتاب كتير انشهر، يمكن الكل مرق عليه والكل طلعت اقتباساته، بس استني دا أقول لك شو قصته. هذا الكتاب اسمه The Secret. أوكي، هلأ هو هذا شو بيقول بمعناه البسيط، إنه قول أنا بدي أصير غني، يعني ضلك قول، مش الملافت ساعد، ضلك قول بالزبط. هو هيك بيشتغل، قول بدك تصير غني، بدك تصير خلص وآخرتك بدك تصير غني. ففي إشي بالكتاب، يعني هو عم بيقول إنه عن الطاقة الإيجابية وكيف بتأثر على الأشخاص. يعني قول إن أنا أصحى الصبح، قول أنا إنسان سعيد، أنا إنسان أستحق الحياة، وأحكي هيك ادعم حالك، يعني احكي هاي المصطلحات، فأنت بدك تكمل نهارك بهاي السعادة. يعني أعطي حالك هذا العشر دقايق واحكي هذا الكلام، قول أنا إنسان سعيد، أنا إنسان بالبقى لي أفرح، أنا إنسان أستحق الساعات، حالك هذا الوقت، مفروض يقلب النهار، يعني مفروض إنه خلال النهار ما تنكد، المفروض اللي بقرأ كتاب ينفذه. أنا هلا ورطت حالي، هين بتقول المفروض اللي بقرأ كتاب تفضلي. هاي بتلعب، اسمعني فلاح. أبو علي عم يطولوا روحكم، أنغام صحفية مش فيروز. لا يا أبو علي، خلاص خليني مبسوطة، معجبين بصوتي وبعطيهم طاقة إيجابية وش اسمه، بسبب لهم، برسم لهم السعادة. المهم يا هند، مين عندنا وزير السعادة براديو حياة؟ احنا قلنا لك تمارا الدكور، أنا أتحفظ على الإجابة عشان نكون واضحين، صح؟ هند، يعني هذا مش سؤال، هند هي وزيرة السعادة براديو حياة، أكيد مش أنا يعني، أكيد. فهند هي وزيرة السعادة عنا براديو حياة الصراحة، مش لأنها قاعدة بس، يعني عن جد والله هي بتقدر تعمل ابتسامة حتى لو كانت منكدة ومكشرة، لا بس هي بتفوت بضحكات وابتسامات، بعدين منحل موضوع النكد. 2379-1413، اللهم لا حسد، اللهم لا حسد. بعدين احنا عنا رسمة، حدا راسم هند مكتوب عليه وزيرة السعادة، صح؟ صاحبة الوجه البشوش، فأكيد هند يعني تمارا. أما بالذكور قلنا لك، نرجع منعيد ومنزيد، نتحفظ على الإجابة، ما عنا لأنه الصراحة
1: عنا وزير النا،
0: أعوذ بالله، أنا ما دخلني، بدك تروحيني بس عنا وزير النا. اسمعي أقول لك شو عنا وزراء، عنا وزير النا كل البلد عرفته وحفظته. استني أشوف معنا على السمع، هو وزير النا ولا لأ؟ لا، عنا وزير النا، عنا وزير إيش كمان؟ عنا وزير السعادة، عنا وزراء النكد. عشان ما أظلم أكثر من حدا. رندا، لا يا رندا، من وين بهالبلد بدها تيجي السعادة؟ بتيجي، إحنا بنرسم السعادة. تفضلي، كيف بدي أقلب بكتاب ده سيكريت؟ هلا احنا بنرسم السعادة، هلا بدي اتبهدل على الكاميرا، احنا بدنا نرسم السعادة لحالنا، يعني فيش رواتب، هي فيش رواتب على الكل، فيش مدارس على الكل، وتعبانين على الكل، فربنا يهدي هالبال. ونهاد بتقول والله فعلا، وهي بتعيدها وبتقول انه احلى صوت سمعته بحياتها صوتي. الله يجبر بخاطرك روحي. وهي لما بتسمع صوتي أنا وصوت سامر خويري، هدول أحلى أصوات سمعتهم في حياتها ما شاء الله عنكم، والله يسعد لي هالصباح يا رب، وأحلى صباح لك للكناين كمان، لكناين أم محمد فطاير صبح عليهم ونهارهم سعيد جميعا يا رب. صباح الوردات على 2379 14.

0: كمان عندنا مين؟ معاذ، الله يجبر بخاطرك يا معاذ، بيقول نغوم سفيرة السعادة. شفتي؟
1: الله يا معاذ، الله.
0: أنا سفيرة السعادة.
1: الله.
0: وصاحبة أجمل صوت. شكرا شكرا شكرا جزيلا. يسعد صباحك، شكرا كثير. بس ركزي صمتي لغتي. بس عشان تعرفي كيف أنا سفيرة السعادة. صباح الوردات على 2379 نفسها تعرفوا يعني. أنا يعني كنت متوقع تكسر الجرة اليوم هند وتطلع تقولكم قصة سفيرة السعادة. مش عارف
1: يعني هلا صاحبة أجمل صوت متفق معناها مشكلة، بس هو سفيرة السعادة يعني
0: شفت. اكسري لهم هالجمود، اطلعي هيك قوي قلبك وليهم فش منه هذا الكلام. صباح الخير على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. تجنب الصديق دائم، تجنب قصدي يعني دائم الشكوى اللي بيحثك عن الأمراض واللي بيحكي لك عن الغلاء وعن قلة الأشغال وعن الزلزال. أي زلزال؟ عشان تحافظ على سعادتك. والله يعني الفكرة كيف إنه إحنا عارفين إنه فيش رواتب، فيش مدارس، فيش فيش فيش فيش فيش. أضل أقول لحالي فيش فيش فيش كل يوم، أنا بقلب النهار يعني بزيد نكد. صباح الخير. فيش محكمة كنا اليوم، كنا مضربين المحاميين. شو دخلني أنا طيب بالمحاماة؟ طيب ليه بتدخل؟ ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: الله يسعد له الصباح.
0: صباحك.
2: شو جوابك؟
0: شو جوابي؟ أنا يعني جوابي واضح، الله يسامحك. سؤالي
2: لا بقلك سؤالك.
0: مين وزير السعادة عندك بالبيت؟ بس يفوت هيك.
2: المرأة هي عمود البيت والسعادة والشمعة والضو اللي بيعمل كل إشي بيطلع بإيده. ما دام نقول الأب. لأنه الأب إله دوره والمرأة إله دوره.
0: طب مين
2: بس
0: هيك؟
2: ولكن أنا بالنسبة لي المرأة.
0: المرأة.
2: يعني الأم تقطع لحمها منشان بيت أولادها. فعشان هيك ولا تقل لهم ما أوفى ولا تنهر ما أقول لهم قولا كريما. صح ولا لا؟
0: طبعا.
2: يعني هذا بالدين نزلة الأم إلها دور. فعشان هيك ما بنقدر نأثر.
0: طيب مثلا هلا عندك بالبيت يعني مين هيك بتحسي فوتو عن جد بتضحكي من قلبك بس تشوفيه، بس يكون فايت عليكي؟
2: من سكاني ولا
0: لا ببيتك، ولا مثلا ابنك، الأحفاد،
2: ابني
0: يعني
2: ابني روح قلبي. ابني لما بتأخر بكون واقفة أحسب أقول أنت بيجي ولا تتأخر.
0: الله خليكم لبعض.
2: ولا الواحدة بتهمل هم ولادتها. ولو يجي بين دقة صدفة هيك واحد جاي عندي من أهلي من قرايبي. يعني أنا قبل فترة مثلا إلي صاحبة بنت أخت معاهم من 6 سنين ما فاتت جداري، لما شفتهم يا ميت أهلا وسهلا، حجب شو شجراكم، شو جينا على بالكم، أهلا وسهلا. انبهرت. ما كنتش متوقع.
0: أيوة.
2: ففتحت الطريق واهلا وسهلا ميت مرحبا وخليك على اتصال وخليكم تعالوا. يعني بس اما اقرب الناس الي ابني، وغير ابني مستحيل، هو رب الاسره.
0: الله يهدي بالكم،
2: الله يخلي لك اخوتك ويخلي لك اولادها هند.
0: امين.
2: لانه الولد اللي بيحمل مسؤوليه ابوه نفس محزه ابوه.
0: صحيح.
2: عشان هيك هو حمل المسؤوليه عزمنا أبوه بعد ما توفى أبوه، فإله حنية زيادة عن اللزوم. يعني أمرار الإخوة بتاعته لشمعنا هذا هو وأنا لا، هذا حنيته ومراعاته ومتعاطف معانا بدون ما حدا ينكشه. أنت بدك حدا ينكشك لا تتحرك.
0: بصير
2: الفرق بين الإخوة. مش
0: الله يجيب عداوة،
2: ولا هو أحسن منك. بس هو عنده الهمة أسرع، انت بتعملها بس في موت بطيء.
0: الله لا يجيب عداوة بين الإخوة يا رب.
2: عشان هيك أنا بحبش هذه الفكرة على علمك يعني. كلهم بالهوى سوا أولاد بطني وأنا ربيت وأنا تعبت على طريقتي لازم يمشوا.
0: الله يخلي لك إياهم يا رب.
2: الله يخليك الله يرضى عليك ويخلي لك إخوتك.
0: تسلم
2: يا رب.
0: تسلم يسعد لي صباحك.
2: صباح.
0: مؤمن متأكد بيحكوا عنك. لحظة شوي بيحكوا عني بإيش؟ بالنكد ولا بالصوت يعني؟ والله صوتي لطيف يعني يعني مؤمن بس وضح موقفك. على حتى أنت. لح يا مؤمن كانت روح بتقول مين وزير النكد عندكم بالراديو؟ خلص احنا جاوبنا على وزير النكد عنا بالراديو. عنا وزراء مش واحد يعني عشان نكون عدلين كمان. فلا هند وزيرة الوشوشة مثلا. علي فش وزير السعادة. كلهم قوات خاصة على سبيل المثال. والأعمق مثلا بالإجابات يعني هاي إجابة منطقية. ناخد اتصال. صباح الخير. صباح الخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: انت هذا السؤال بهالبيت الكمينة
0: بأعمل بلبل اليوم.
3: أنا
0: طوى شو بدي أسوي؟
3: كلها الوزراء سعادة.
0: شو بدك؟ وزراء سعادة
3: وجلاء وزراء تجلي وانبساط اللي بدك إياه.
0: الله الله.
3: أنا بميزش يعني. بس عندكم بالراديو وزير السعادة محمود إسكندر.
0: وزير السعادة يعني محمود.
3: يعني هو بصراحة وزير التجلي والانبساط والأرض والمسكافيه كلياته.
0: قولي لهم مغشوشين
3: اللي بقول عنا غير هيك انا مش مضبوط.
0: طيب ما زي ما بدك يعني.
3: ما شاء الله عليه
0: زي ما بدك.
3: وزير المشاركين بالراديو وزير السعادة عماد النجار.
0: ايوه حلو
3: يعني. اي الوزراء السعادة واحد بالراديو
0: واحد برا الراديو
3: واحد بالبيت.
0: خلص اتفقنا.
3: وان شاء الله كل حياتكم بتضل سعادة يا رب.
0: ان شاء الله ان شاء الله. سعد صباحك يا هلا اهلا وسهلا فيك. يلا طيب ان شاء الله كل ايامكم سعاده وتكون يعني الالقاب اسم على مسمى مثل ما بيقولوها. الله يديم عليكم الابتسامه يا رب ويهدي هالبال. خلينا نروح للفاصل وبعد الفاصل رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج. خليكم معنا.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيباميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيباميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيباميد الألماني.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه. لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة. وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.

0: وصباح الخير، ورجعنا من بعد الفاصل مستمعينا الكرام. واليوم الأحد مثل ما أنتم متعودين مع الأستاذ فارس أبو الحسن، اليوم رح نحكي بموضوع جميل، وكمان أول مرة يعني هيك رح نطرحه بهذا الباب. خليني أحكي كجزء من أنه نستثمر يعني مشوارنا الصباحي بتجديد هاي العلاقات بالأسر، لا على الأقل نضلنا مستثمرين بأسرنا وبعيلتنا، لأنه يعني نجاح العيلة نجاح دائما زي ما بنحكيها المجتمع. اليوم رح نحكي عن الصمت في العلاقات الأسرية، في العلاقات الزوجية، بالعلاقات بالبيت. يعني بتحسون موضوع جدا عميق إن صح التعبير، بس بنفس الوقت قريب من الناس. ليه؟ لأنه يمكن أخطر مرحلة بالعلاقات أو أخطر مرحلة بالبيت مش إني أنا أصيح، مش إني أنا أصيح، إني أنا أسكت. اللي بصيح ما تخاف منه، بس اللي بصمت هو اللي بدك تحسب له حساب. فهاد هو اليوم اللي إحنا رح يعني نطرحه. يعني أستاذ فارس، بالأول صباح الورد.
1: يسعد صباحك أنغام، أنت وكل السادة المستمعين والمشاهدين والمتابعين. صباح الخير يا أستاذ هند، صباح الخير لطاقم حياة الجميل.
0: طب انك محامي يعني هات اباغتك قبل ما اباغتك بالحلقه. مين وزير السعاده عندكم بالبيت؟
1: وزير السعاده عندنا في البيت في اكثر من حدا.
0: عندك وزراء؟ يعني
1: عندي وزراء.
0: معلش قلنا يعني
1: في عندي بنتي يعني آية، في ابني معتصم
0: مثلا صباحا كل وحيات آية ومعتصم كلكم زي بعض الله يخليكم لبعض.
1: الله يرضى. أنا ما بميز أبداً.
0: عن جد؟
1: بالعكس، بالعكس. إحنا أنا بالنسبة لي هم بيعرفوني إنه أنا بميز للبنات، وبغاوز للبنات.
0: بعرفش.
1: لأنه بصراحة اللي بتميز الأم مش الأب. الأم اللي بدها الولد يكون رجل، وهي بتميزه دائماً وبتقوي عينه على خواته. بصراحة يعني المشكلة من الأنثى.
0: الله يسامحها الأم.
1: أو المشكلة على الأنثى، هي من الأنثى مش من الرجل.
2: لما بتحمل الست كلهم بتمنوا لها إن شاء الله.
0: إن شاء الله تكون الخلفة ذكر صبي، يعني قصدي يلا.
1: للأسف هو شوفي يعني في هذا هذا هذا موضوع، هذا موضوع كتير معقد ومش سهل الواحد يحكي فيه، لأنه لحاله بده حلقة.
0: سكر البنات
1: نظرتنا في الرجل بحب إنه يكون هيك، ربنا خلقه إنه يكون شيئا مذكورا، إنه اسمه يضله متدا يعني للمستقبل. فبحب الولد يحمل اسمه ويتوارثه الاسم. هذا جانب. في جانب الحنان والعاطفة والمشاعر، البنت هي أكتر إشي بتعطي للأب وبتعطي للعيلة هاي المشاعر أكتر من الأولاد. الولد بتزوج وبفتح عيلة
0: وبيروح، البنت بترجع.
1: البنت صحيح
0: بترجع. طيب أستاذنا اليوم، خلينا هيك يعني أنا هيك فكرت أطرحه بهاي الطريقة. بالك شو الأصعب يعني لما يبطل الحكي بين الزوجين، يعني ولا أو شو اللي بيموت بالأول، الحب ولا الأمان؟ شو أصعب، إن أنا أحكي ولا أصمت، يعني صمت طويل، ولا أحكي كلام جارح، ولا مثلا أصرخ هيك أعبر، ولا لا ألتزم الصمت؟
1: أخطر إشي في العلاقة الزوجية إنهم الزوجين يوصلوا لمرحلة الصمت، السكوت. بطلت أسأل. أجا راح. حتى أقول لك، حتى المشاكل، إحنا حكينا عن المشاكل والخلافات الزوجية، مرات المشاكل بتكون ملح الحياة، والحياة بدون مشاكل ما بتزبط. واللي بيستثمر المشاكل وبوظفها صح بتجدد العلاقة الزوجية. يعني بعد كل مشكلة احنا بنفهم بعض أكتر، منطور وعينا أكتر مع بعض، وبتتمتن هاي العلاقة أكتر، بنصير نفهم بعض بصورة أوضح. الأخطر إشي نوصل لمرحلة لا أنا سائلة أناقشه ولا أجادله ولا أتمشكل أنا وياه، سايب يعني زي بقوله انغربت كزبرة وانشرأت بقدونس. مزبوط يا هند المثال صحيح. فهاي أخطر إشي،
0: إنه إحنا نسكت،
1: إنه إحنا نوصل لمرحلة الصمت
0: حتى بطل موجود
1: 100%. وهذه مشكلة. هلأ إحنا بدنا نحكي في موضوع غاية في الأهمية، وكتير من الناس ممكن يتفاجأوا من المعلومات اللي إحنا راح نذكرها.
0: يلا.
1: وأنا متأكد تماماً إنه كتير من الناس اللي بتسمعنا موجود عندهم هذا الوضع،
0: الأسري أو الطلاق اللي هو الصامت.
1: أيوة بالضبط، الطلاق الصامت.
0: شو يعني؟
1: شو يعني طلاق صامت؟ طبعا إحنا بنعرف الطلاق العلني القانوني اللي بنروح على المحكمة بنطلق. ماشي
0: تمام.
1: وهاي إلها نسبة ممكن بتزيد بتقل 30-25-35% موجودة عندنا حالات طلاق علني. هلأ السؤال، هدول 70% اللي ضلوا أزواج بالورق، هل وضعهم تمام التمام، وضعهم مثالي، ولا أصلا هم عايشين تحت سقف واحد زي الإخوة زي الأصدقاء، كل واحد له حياته الخاصة وما لهمش علاقة في بعض؟ قديش هدول نسبتهم نقدر نحدد؟ للأسف إنه إحنا بفلسطين
0: لا،
1: ما عندنا دراسات توضح شو في عندنا حالات طلاق صامت أو كما يسمى طلاق عاطفي. هاي النسبة أنا بدي أقول لك في بعض الدول العربية وصلت ل 70%، يعني من كل 10 بيوت في 7 عندهم طلاق صامت. أنا ما بدي أبالغ، إذا بدي أقول إنه أنا في عندنا لا يقل عن النصف
0: عندنا هون بفلسطين.
1: عندنا بفلسطين نعم، من المشاهدات والقضايا والمشاكل اللي بتمر علينا وبنسمعها والاستشارات، في عندنا لا يقل عن 50% حالات طلاق صامت. شو يعني طلاق صامت؟
0: كيف بيكون يعني؟ لا هو ما بيكون
1: مطلقها، هو مجازا يعتبر انه يعني انفصال، انفصال عاطفي، انفصال نفسي، انفصال لا مش طلاق، لا هو ليس طلاق
0: يعني بالمصطلح، هو ما بقولها انتطالة
1: بالمصطلح، بالمصطلح الشرعي والقانوني لا 100%.
0: يلا 100%.
1: سؤالك مهم يا هند،
0: شو هو كيف بيكون؟
1: شايفه قديش مهم تحط المايك؟
0: والله بقولها انا توقعت اليوم تخرج عن صمتها.
1: أيوة.
0: بسؤال الحلقه
1: شغال المهم يا هند. طيب ماشي،
0: بس على الفاضي يعني. يلا
1: عارفه برضو انغام وهند، شوفي اصعب إشي في الحياه، تخيلي انت اتنين متزوجين بعد ما انه يعني كان كتير بيناتهم من الحب والرومانسية والعواطف. وقديش هو لما خطبها راح تقدم لأبوها، وقديش وسط ناس عشان انه أبوها يوافق.
0: أيوة.
1: وقديش كان في مجاملات ويا ستي ويا تاج راسي وهدايا وكذا وكذا. قديش صعب انه نوصل لمرحلة في البيت انه التنين هدول عايشين مع بعض غربة. يعني علاقتهم بس على الورق أزواج، ولكن هم تحت سقف واحد عايشين بس عشان الصورة الاجتماعية أو عشان الأولاد إذا في أولاد. وأصعب ما في الموضوع أجمل سنوات الحياة هاي الشباب إن قضيها بدل ما تكون سعادة تطور حياة جميلة، تنقلب للضد، تنقلب لتعاسة وألم ومعاناة ونكد ومشاكل وصمت. احنا عايشين زي ما حكيت تحت سقف واحد ولكن ما في علاقات. هلا في مؤشرات، في اسباب لهذا الوضع اللي احنا وصلنا له. مش الموضوع مش سهل. هلا في عندنا خلينا نقول 3 طرق ممكن توصلنا لهذا الوضع اللي هو الطلاق الصامت او الانفصال العاطفي او اللي بدك تسميه. إما إنه إحنا يكون في عنا نوع من الاحتقان العاطفي، احتقان، أو يكون في عندي برود وذبول.
0: احتقان برود
1: وبرود وذبول.
0: تمام.
1: وممكن يكون في عندي أزمة أو فاجعة يعني حصلت وصلتنا لهاي المرحلة. هدول 3 أنواع أو 3 مسارات ممكن يوصلونا هدول 3، واحدة منهم أو ممكن تكون أكثر من واحدة. يعني بالموضوع الأولى شو بدي أتشبه لك إياها، الاحتقان زي المية اللي مغلية على النار بطنجرة الضغط. بتضلها تغلى تغلى تغلى لغاية ما توصل لمرحلة الانفجار. صح. هذه طريق. الموضوع الثاني لا، مية بتغلى على النار على الواطي بتضلها تغلي وهي مكشوفة لغاية ما تنشف تتبخر. موضوعين مختلفين
0: أكيد.
1: الموضوع الثالث إشي حدث كبير جدا، ممكن يكون خيانة، ممكن يكون كذبة كبيرة بينت انكشفت من حدا من الطرفين وصلتنا لهاي المواصل. طبعا كل واحدة من هدول في لها طرق علاج، وسائل علاج، كيف أنا بدي أستوعب هذا الموضوع، كيف بدي أعالجه، كيف بدي أنا أتجاوزه، برضو كل واحدة منهم في لها طريقة. وفي إلها أسلوب طبعا، وكل واحدة من هدول في إلها آثار، سواء على المستوى الداخلي على البيت أو على المستوى الخارجي على المحيط على الأهل على كل هاي الأمور. وطبعا إحنا بالنسبة للمؤشرات، في مؤشرات كتير لموضوع الطلاق العاطفي واللي حكينا عنها، موضوع اللي هو الضغط اللي بيولد للانفجار. هلأ في عنا كمان الحياة الزوجية الغام زي ميزان الحرارة، يعني ممكن تفطر ممكن تقوى ممكن تزيد ممكن تقل، ما يعني ما في وتيرة واحدة لموضوع العلاقة الزوجية تضلها ماشية بنفس الرتم. أصلا مش جميل تضلها ماشية هيك بمستوى،
0: فيها مطبات أيوة وطلعات ونزلات.
1: وعلى فكرة رح يمر معانا كمان أصعب إشي، إنه إحنا نوصل في العلاقة الزوجية لمستوى المياه الراكدة، زي بحيرة هيك راكدة لا فيها حياة ولا فيها حركة، بتكتر فيها الأمراض والأوساخ والروائح الكريهة، ما فيها حركة ما فيها حياة. فإحنا الحياة عادي جدا إنه يكون فيها تحديات وممكن مشاكل وخلافات زي ما حكينا.
0: طب أستاذنا شوف، في مثلا من إحدى التعليقات بتقول يعني غالبا هذا الشيء اللي عم بصير بيكون عند الشاب اللي شخصيته ضعيفة، يعني ما بيكون على قد حاله. كمان كان عم بيقول لي إنه هو بيعرف تنين، هو ومرته يعني شبه مطلقين، يعني هم لهم سنة يمكن أو أكتر بعاد عن بعض، بيحكوش مع بعض بس هم تحت سقف واحد.
1: قديش لهم؟
0: كأنه سنة.
1: سنة. أنا بعرف صبية 16 سنة.
0: هو كاتب
1: 16 سنة وهي عايشة عند زوجة تحت سقف واحد بس عشان تربي الأولاد، لما كبروا الأولاد
0: واعتمدوا
1: على رفع الدعوة طلق.
0: هو لأنه كاتب لي هو ومرته شبه مطلقين سيئة، فأنا قرأتها سنة، يعني أنا لحالي ربطتها سنة بعرفش، يعني بعاد عن بعض بيحكوش مع بعض، شو الحال؟ في مثلا حدا عم بيقولنا إنه حضرتك شكلك بإحدى الفيديوهات بعرفش من 4 سنين تقريبا حكيت إنه إحنا لازم نعبر عن الحب، بس هذا الحب ما بيوصل، فهاي المشكلة وين كمان ممكن تكون؟ يعني بحس أسئلة مشروعة من
1: صحيح
0: الناس.
1: 100%. هلأ إحنا لما نتحدث عن الموضوع ونحاول
0: نفكفك
1: أيوة نفكفكها، راح تبين كل هاي المظاهر اللي بيحكوا عنها موجودة. صحيح 100%. هلا احنا تدني هاي زي ما حكينا الموضوع العلاقة الزوجية زي ميزان الحرارة بزيد وبقل، في عنا حالات ودرجات مختلفة لموضوع هذا التدني في العلاقة الزوجية.
0: نعم.
1: اول اشي في عنا زواج، نوع من انواع الزواجات، مش طلاق عاطفي كامل، يعني التنين عايشين مع بعض بمارسوا حياتهم بشكل طبيعي على بالظاهر، ولكنهم هم الصراحة بتحيدوا أو بتجنبوا أو ببعدوا يحكوا عن المشاكل، عن يناقشوا الفراغ هذا العاطفي اللي بيناتهم، أو حتى عن العلاقة الحميمية اللي بتكون ممكن تكون غايبة، أو الأفكار اللي بيناتهم ما بيناقشوا إشي.
0: نعم.
1: هم متفقين على إنه ما بدهم يفتحوا جروح، بدنا نعيش مع بعض ما بدناش نعمل مشاكل، بس كل واحد بدنا نحافظ على استقرار الأولاد وصورتنا الاجتماعية بغض النظر عن المشاعر الميتة والمكبوتة بيناتهم. هذا موجود.
0: تمام.
1: في عنا نوع تاني أو مستوى تاني اللي هم أزواج متشاركين بالسكن وبتعاونوا في المصروف وفي العمل.
0: أيوة.
1: ماشي. هدول بالضبط علاقتهم زي كأنها مؤسسة، هاي المؤسسة بتدير شؤون الحياة اليومية، هم وكأنهم فريق عمل التنين، بيرتبوا ميزانية البيت، بوصلوا الأولاد على المدرسة، بيعملوا أنشطة، بحضروا المناسبات العائلية، التواصل موجود ولكن بس كأنهم موظفين. إمتى بدك تأخذ الأولاد على المدرسة؟
0: مين أصعب؟
1: كل حالة من هاي الحالة، هو هاي خلينا أقول لك كله صعب، وهذا ممكن يكون متدرج. دفعت فاتورة الكهرباء، دفعت أوكي. فاتورة
0: يعني بيحكوا عند اللزوم بس للضرورة القصوى، يعني
1: فيش صراع، فيش معارك. وبرضه فراغ، الحياة العاطفية والحميمية برضه بتكون هون بعيدة. وهذا نوع متقدم من المرحلة الأولى.
0: تمام.
1: هلأ في عنا كمان نوع من أو مستوى تاني اللي هو الزواج الاستعراضي.
0: شو يعني؟
1: أنا
0: يعني انه غني كذا وهيك.
1: لا
0: لا،
1: انا اقول لك قدام الناس ازواج سعداء وعلى السوشيال ميديا فيش احلى منهم. يا الله الكل بيحسدهم، لو تشوف قديش بحبها، لو تشوف قديش بتحبه.
0: يعني من هلا من برا هلا هلا ومن جوا يعلم الله، زي هيك
1: 100%.
0: اوكي
1: وهدول جوا البيت داحس والغبراء،
0: داحس والغبراء
1: 100%.
0: اوكي يلا.
1: في عنا اللي هي اللي حكينا عنه الطلاق العدائي او اللي هو الصراع المزمن والمفتوح، هاي يعني بالاغلب مرحله متقدمه جدا، وهي بالاغلب بتسبق الطلاق الفعلي او الطلاق القانوني. الاوضاع مشتعله في البيت، الوضع متوتر، دائما في مشاكل وخلافات، طوشه على كل صغيره وكبيره، بتفقوش على إشي، لا على طبخه بتفقوا، ولا على مدارس بتفقوا، ولا على مصروف بتفقوا، ولا على زياره 100%. ودائما في انتقادات، ودائما في تقليل من شان الاخر، ازدراء واهانه ومن كله. وممكن كمان يوصل لمرحله الضرب ومرحله الشتائم والمشاكل الكبيره. وللاسف الشديد بهاي المرحله بالاغلب الطرفين بيستخدموا الاولاد. وعلى فكره ديري بالك هلا احنا
0: وسيله ضغط بالضبط. صح،
1: هلا لما احنا نحكي اليوم انغام راح تستذكري انت مدمرات العلاقه الزوجيه.
0: صحيح،
1: هاي راح تدخل معنا اليوم برضه كانها مؤشرات كيف انه هاي الاشياء اللي احنا حكيناها ديك

0: الجرأة
1: نلقي اللوم على الطرف الثاني
0: 100%. دائما الطرف الثاني هو
1: الغلطان.
0: هلا في عندنا مستوى ثاني من هذا الطلاق العاطفي. واحد من التنين بيمارس دور الأب أو الأم على الطرف الثاني. يعني الزوج بيعتبر حاله هو الوصي، هو المسيطر على الزوجة. لازم تنفذ أوامره ولازم تمشي زي ما بده، يعني هو المسيطر. وفي نوع إنه الزوجة بتمارس نفس الدور، إنه هي المسيطرة، هي اللي بدها تمشيه، اعمل هيك، سوي هيك، البس هيك، ما في يعني ما في خصوصية. وهي برضو حكيناها سابقا.
1: ما هم بيحكوش مع بعض، مش فاهمة كيف بدهم يردوا على بعض بهاي الشغلة.
0: لا، أنا بحكي على هاي يعني إحنا مراحل.
1: أوكي.
0: هلا هذا وين بوصلنا إحنا؟ بوصلنا لمرحلة إنه الطرف المسيطر عليه بوصل لمرحلة الاختناق. أنا بطلت أتحمل هذا الأسلوب. أنت بدك تسيطر علي، بدك تلغي شخصيتي، بدك يعني سواء هي أو هو.
1: فهمت عليك. أوكي.
0: فهون بوصلوا لمرحلة إنه في عندي صمت، خلص أنا سيبني منك، لا بدي تحكي معي ولا أحكي معك. 100%. طبعاً هذا اللي إحنا حكيناه، في عنا لكل نوع من هاي الأنواع في مشاعر، في طريقة تواصل، في صورة خارجية، وفي موضوع القرب الجسدي أو العلاقة الحميمية. الزواج المسكوت عنده اللي حكيته في الأول، في عنا حالة يعني مشاعر قلق وخوف، التواصل بتجنبه أصلاً إلا في المواضيع الجوهرية، الصورة الخارجية طبيعية، يعني كل شيء تمام، الأمور تمام. القرب الجسدي ممكن يكون موجود ولكنهم زي الآلة بيشتغلوا مع بعض. شركاء السكن والعمل اللي حكينا عنهم هذول بس للفواتير وللمهمات، مشاعرهم ما عندهم أي مبالاة في المشاعر، محيدين حالهم الطرفين. التواصل في فراغ وظيفي وبس، بيأدوا خدمات لوجستية. الصورة الخارجية أسرة كتير منظمة، كل واحد له دوره، ماشيين أمورهم تمام التمام. العلاقة الجسدية منعدمة تماما بهاي الطريقة. الزواج الاستعراضي طبعا في المشاعر إرهاق، شعور بالوحدة، هم قدام الناس مزبوط صورتهم حلوة ولكن مع بعض في عندهم نوع
1: من
0: أيوة بالضبط. التواصل تخيلي هذا مزدوج، بيكون بوجين قدام الناس إشي وجوا
1: البيت إشي، أصعبها أصلا
0: انفصام
1: يعني واحد بيجي واحد ويده.
0: صحيح. الصورة الخارجية مثالية، فيش أحلى منها. مصممين هم بس لأنهم يعرضوا أوضاعهم على السوشيال ميديا. العلاقة الحميمية معدومة أو نادرة ما تكون، إلا برضو ممكن عشان يعكسوا صورة إيجابية للناس. الصراع المزمن هدف من أقصى الأمور اللي حكينا عنها. المشاعر دائما في حالة غضب، ازدراء، وبدوروا على زلة لبعض. التواصل
1: يعني
0: بيناتهم
1: واقفين لبعض على الدائرة
0: 100%.
1: عشان إنه هيك
0: التواصل في هذا النوع من العلاقات دائما صراخ ونقد دائم.
1: نعم.
0: زي ما حكينا. الصورة الخارجية ممكن الناس تلاحظ وتشوف هاي التشققات والصدوع في هاي العلاقة. بالنسبة للعلاقة الجسدية ممكن يحصل وكأنه دورة بين الـ يعني في العلاقة هذه في فترة من الفترات. العلاقة الأبوية أو الطفولية في بالمشاعر ازدراء وشفقة، التواصل في اختناق، ودائما هو بمارس وصايته على الطرف الثاني، بحاول يتحكم فيه والطرف الثاني بتذمر من هذا الإشي. الصورة الخارجية هم التنين قدام الناس كأنهم واحد، في واحد لأنه بتحمل الطرف الثاني بأبعد صورة.
1: طب الأولاد وين بكل هاي؟ يعني
0: الأولاد بهذا في فرق بين كل مرحلة من هاي المراحل. أوكي. أو صورة من هاي الصور. يعني تخيلي أنت الأولاد لما بيشوفوا في الموضوع العلاقة العدائية أو الطلاق العدائي، لما بيشوفوا الآباء تصرفاتهم، الأب والأم تصرفاتهم في داخل الأسرة بهذا العنف وبهذا الإزدراء وبهذا التوبيخ،
1: فقدش صعب على الولد الصراحة
0: طبعا
1: يعني.
0: تأثيرها سلبي جدا.
1: نعم تمام.
0: طبعا كل هاي الحالات اللي حكيناها في إلها تجليات في العلاقة الزوجية وبتأثر تدريجيا. طبعا ممكن زي ما حكينا هاي النماذج اللي حكينا عنها تتداخل بين بعض، مش شرط تكون كل واحد لحال. يعني واحد يكون بمارس دور الأبوة، ما فيش عنده العنف، ما فيش عنده، يعني ممكن تتداخل الأمور هاي والمراحل مع بعضها، ولكنها هي أعمدة أساسية ممكن تنقل العلاقة من حالة لأخرى. وبالأخص لما حكينا إحنا على

0: موضوع الاحتقان. الاحتقان يا أنغام ويا أيوة. ست هند ما بيجي هيك مية بالمية صحيح. تراكمات زي ما حكينا، نار بتغلي ومضغوطة بتوصل لمرحلة الانفجار. صحيح. أقول من ضمن أهم أسباب وأبرز أسباب الاحتقان ماشي، في إشي بيسموه الخيانات الصغيرة، بس مش الخيانات بمعنى الخيانة. أنا بدي أقول لك كيف. تخيلي تيجي الزوجة هيك تمسك إيد زوجها، يقوم هو بطريقة لا إرادية يرفضها. هذا يعتبر خيانة صغيرة. هي في عندها أو خلينا أقول هو، بلاش أضلني أحكي، هو عنده فكرة جميلة، عنده طموح، عنده مشروع، بيحكي مع زوجته بتأمل إنه هي أيوة تطلع في نظرة تشقله من فوق لتحته هيك، يا زلمة أقول لك اعمل اللي بدك إياه حل عني. هاي تعتبر من أصعب الأمور اللي ممكن يوصلوها الزوجين، اللي هي بسموها التواصل الفاشل. بحاول طرف، تخيل يتواصل مع الطرف الثاني، هذا يطور الإشي، بلاقي فيه للأسف رفض. وهذا الإشي مع التراكم ومع التكرار بيوصل لمرحلة إنه الطرف اللي بتفشل هذا بيبني حيطة بينه وبين الطرف الثاني، خلص بتمترس وببطل يستقبل. لأنه خلص، ما أنا حاولت معاه مرة تنتين وثلاثة، وكثير من الناس بقول لك أنا جربت وحاولت وعملت وسويت وما خليتش، بس على الفاضي الطرف الثاني ما بتقبل وما بيستوعب ومش عم بتجاوب. أنا بدي أضلني أعبر عن مشاعري
1: وهو مش معبرني،
0: وبقول له شو بدي وشو ناقصني وكذا، وهو مطنش، خليه مطنش. هذا الإشي طبعا من أصعب الأمور. في كمان شغلة من ضمن الأسباب اللي هي موضوع، وهي طبعا من ضمن أسباب الاحتقان والوضع اللي ممكن يوصلنا لدرجة الانفجار. أحد الشريكين هو في عنده، خلينا أقول الآن، يعني الآن على العلاقة، الآن على الحياة، بصير
1: الآن. أنا سمعتها الآن، بقول شو
0: الآن.
1: خلص
0: أيوة، من القلق، من القلق.
1: بس أنا سمعتها الآن،
0: متوتر ببلش يعني ينتقد، ببلش يلح، ببلش يتذمر. الطرف الثاني بشعر إنه ضغطتيني، خنقتيني، ماشي. هاي بتصير في عنا طبعا، خنقتيني يعني هرب، ماشي، بده ينسحب، بده يسكت. وهاي بتصير في دائرة مفرغة، هي بتضغط وبتلوم وبتلاحق وهو بهرب. هاي برضو من ضمن الأشياء اللي بتوصلنا للطلاق العاطفي والاحتقان. هلأ في عنا شغلة ثالثة أو سبب ثالث، اللي هو حكينا عنها من ضمن الأشياء، اللي هي موضوع التفسير الخاطئ. أنا مروح على البيت مش محضرت لي العشاء، يعني لأنها
1: بيفترض الأسوأ دائما،
0: بيفترض الأسوأ 100%. أو بفسر تقصيرها مع البسيط، أو تقصيره أو تقصيره بأفكار وبأوهام، وبفسره بطريقة سلبية، بطريقة سيئة. هي ما بتحترمنيش عشان هيك تأخرت علي بالأكل. طب يا زلمة افرض إنه هي تعبت، افرض إنه ولد من الأولاد تعب، انشغلت، صار معاها مشكلة. ما تبني، ما تحط يعني ما تحط التفسير السلبي بالموضوع. في حديث، إن لم اتخذ لأخيك عذرا فإن لم تجد فسبعين عذر، مزبوط،
1: التمس لأخيك سبعين عذرا،
0: 100%. طب إذا أنت مع أخوك بدك تلتمس هذا، طب الأولى الناس اللي تلتمس لها المعذرة هي زوجك أو زوجتك
1: طبعا
0: بالاختصار. برضو من ضمن الأسباب اللي بتوصلنا لمرحلة الاحتقان، وهاي من أصعبها، إنه إحنا نوصل لمرحلة، تخيل تكون إحنا متعودين على إشي معين، مثلا مشوار أسبوعي، أقول لك فنجان الصباح اليومي، شغلة هيك إحنا متعودين عليها مع بعض، هاي تتغير، تبطل موجودة. طب شو السبب؟
1: بيقول
0: شو فيه؟
1: في ناس عم تسألك أستاذ، يعني عشان كمان نجرب نسأل نجاوب على أسئلة الناس.
0: ماشي.
1: إنه أول شيء الكلام واقعي جدا، بس هي عم تسألك يا ريت تذكر هذا الوضع بأي فترة من الزواج بيكون، هل ممكن يكون بالسنوات الأولى ولا بعد ذلك؟ هلا شو أكتر شيء ممكن يسبب هاي الأشياء؟ يعني أريد إحنا جاوبنا.
0: أنا هاي بدي أحكيها، مهم سؤالها، مهم.
1: إمتى مهم جداً. هذا الإشي بيكون؟
0: شوفي
1: الفتور.
0: أنا نصيحة للشباب وللبنات. هلا ممكن جدا بعد 18 شهر من الزواج، سنة ونص، ماشي. طبعا إحنا دائما منقول سنة أولى زواج خطرة جدا، وأول تلت سنين إذا مضت على خير بيكون الزواج خطة عتبة الأمان، منصير العلاقة هذه آمنة، يعني أوكي عم نعطيها شهادة الأمان. ولكن بعد 18 شهر، عشان الرجال يسمعوا والبنات والزوجات يسمعوا، بعد 18 شهر هذه المشكلة مش عند الست، مش عند الزوجة، عند الزوج. الزوج بوصل لمرحلة الملل والتعود
1: بعد
0: 18 شهر. ماشي. هلأ الحلو في الموضوع وين؟ إنها الزوجة، لأنها هي مشاعرها وعواطفها هي اللي بتتحكم فيها وبتتحكم في عملها وفي نشاطها وفي علاقتها مع زوجها. ممكن نقول إنه هي بتضلها يعني
1: ستيبل.
0: أيوة ستيبل،
1: هي
0: يعني
1: ثابتة
0: إلى حد كبير. طبعا لا يعني إنه مشاعرها بتطلع وتنزل زي ما حكينا ديك المرة، بتعرفيش شو السبب، بتنكد، ولكن بالإطار العام هي مستقرة. ماشي. يعني إذا يعني معنية، والشباب بيعرفوا هذا الكلام، يعني أنت بعد 18 شهر ممكن تمل، بس إذا أنت طلبت زوجتك بتلبي. ما في عندها مشكلة.
1: طيب ناخد اتصال. صباح الخير.
2: الله يسعد لها الصباح.
1: وصباحك.
2: بدي أحكي إنه المرأة مش كل شيء عليها، والزلمة مش كل شيء عليه. الزواج اللي فيه تفاهم ما بصير فيه خلل. الزواج اللي ما فيش فيه تفاهم، تنآية النسوان ومجبرين إن هذا يرضي في هذا وهذا يرضي في هذا، هذا بنت عيلة وهذا مسعد، هذا مسعد، هذا مش بعرف شو، هاي بتوصل الشقاق والنزاع والقلة حياة الأسرة مع بعضها. هذا أولا. ثانيا، في بعض الرجال الست ما بتكون زلمة إلا في إلى نقطة وصلت هذه الدرجة. في بعض الرجال بيحكوا الكلمة بيكونوا قالوا عفويا، ولكن قدام المجتمع لا بترحموش. وبنفس الوقت لما الست تقول للناس اللي جايين يطلبوا بنتها وبدها تحكي هي وتستثنى جوزها، هذا غلط بقوم العريس والام يقولوا هذا المره قويه هي الحاكمه مش الزلمه. فبتعطيه حقه انه يكون قدام الناس انه يحكي ويكون هو رجل البيت وجوزك وابو اولادك. ما تمسحيش شخصيته قدام الناس. وبنفس الوقت شوفي في نقطه الغلط اللي هو مركب فيها، حاول يصلحها بكلمة الحلوة بالتراضي. أما يكون زواج دائما مش أكل روح تعالي أمك قالت له أبوي قال وأخوي قال، أمرار كتير في تراقب تحصل من تحت رأس الأهل، يا من أهله يا من أهله، فما في عشان هيك الرجال بطرد يكون رجال عمود البيت وغصب عن ما يرضى. بدنا نحترمه ونقدره ونحطه على رأسنا ونعمل له كل الإشي. الزلم ذاته لما يجي على بيته من اثناء شغله شو بده؟ هدوء، اكله جاهزه، اخذ حقه، حط راسه ونام. اي طلبات نسبتها قليله جدا. فالاشياء مرأة لا تتحملي، لا بدك تتحملي غصبا عنك، انت حملت اسمه وعائلته وعرضه وشرفه، بدك تكوني قد المسؤوليه. يا اما تربطوش الرجال والنسوان وتضلوا نارهم بالمحاكم. في ناس كتير بتطلع بعد ما يجي حالهم بالأغلاط بفوت الزوجة اللي منشان ترجع المرة لجوزها.
0: كيف صارت هاي؟ حجة نصائح. الله يجزيك الخير يا حجة وبارك فيك يا رب.
2: الله يرضى عليك. فأنا بحكي لك إنه الرجال حتى لو كان شوية مش فصح وأخذوا عطوك إياه أهلك إنه مساعدوا
0: بدك أنت تدعمي
2: ما بدي ساعدت مصاري، بدي ساعدتي أنا اللي ارتبطت حياتي بحياته. إذا شفت عنده نقص لا ما أوصل إنه أخليه رجال ويحترموه.
0: صحيح.
2: ليش أنزل أنا كمان ما هو ماشي، ما هو ماشي يحاكمته يحاطط خاطب بأصبعها لانه ليش احط خاتم باصبع الزلمه؟ ما بنحط الزلمه بدعس بقول انا الزلمه وانا البيت.
1: تمام يا حجه تمام.
2: عشان هيك بحكي لك لان انا شايفه وسامعه وحاضره.
0: الله يقويك يا حجه ويبارك فيك. أهلاً مشكوره
1: صباح الخير. اهلا وسهلا.
0: حكينا عن النموذج الأول اللي هو الاحتقان، اللي طبعا الاحتقان زي ما حكينا هو نتيجة وليس سبب، هو بيكون يعني نتيجة أسباب معينة وصلنا لمرحلة الاحتقان. وبنفس الوقت الاحتقان بيكون هو سبب جوهري وأساسي ونموذج من نماذج الطلاق العاطفي اللي أو الطلاق الصامت اللي بوصلوا له الزوجين. في النموذج الثاني اللي حكينا عنه اللي هو موضوع التبخر أو الذبول، وهذا يعتبر انفصال سلبي بين بين الطرفين. فيش مشاكل، فيش صراع، فيش ضرب، فيش غضب، ولكن العلاقة هون تموت بصمت بهدوء. في مشاكل وخلافات بتتراكم، ولكن بس نوصل لهاي المرحلة خلاص، يعني في واحد من الطرفين بيأس، بوصل لمرحلة اليأس في تطوير العلاقة أو تجديدها، فبنوصل لمرحلة الصمت. هلا هدول هذا ناخذ كمان اتصال. يلا
1: طيب
0: ماشي.
1: صباح الخير
0: عبد المانع.
3: صباح الخير.
1: صباح النور، تفضل.
3: يعني أنا بصراحة أول مرة أشارك بهيك يعني مواضيع، أنا دائما مواضيع تحني بشارك فيها، بس أنا عندي ملاحظة بسيطة إذا سمحت.
1: تفضل. طبعا
3: لو كل رجال بيعامل مرته زي ما كان يعاملها وهي خاطبة ولا بصير مشاكل بحياته.
0: طب ليش بتغير التعامل بعد الخطبة، بعد الزواج، وبعد 18 شهر من الزواج؟ ليش بتغير برأيك؟
3: عشان الرجال مرضى.
0: طب بدي أسألك سؤال. طب بدي أسأل أنت متزوج؟
3: طبعا متزوج.
0: قديش لك متزوج؟
3: 20 سنة.
0: ما شاء الله عنك. هذا إشي ممتاز. طب بدي أسألك سؤال، أنت خلينا أن نحكي أنا وياك ندردش ماشي، نتحاور أنا وياك، خلي الناس المستمعين تسمع. انت متزوج لك 20 سنة، ما شاء الله عيني عليك باردة، والله يوفقك ويوفقها.
1: اللهم لا حسد استاذ.
0: ايوه صحيح. اللهم لا حسد. انت عشان الناس تسمع، انت هلا انا حكيت قبل شوي ملاحظة انه بعد 18 شهر من الزواج ببلش الزوج يشعر بالفتور وبلش يبعد شوي شوي، مظبوط؟ انت نصيحتك للشباب بعد 18 شهر او بعد السنتين ايش لازم يعمل حتى يجدد هاي العلاقة ويضل هو يعني متواصل ويضل يعاملها زي ما انت حكيت كأنهم خطاب؟
3: شوف اخوي، صلى على النبي.
0: اللهم صل على النبي.
3: انساك يعاملها زي يعاملها زي اكنها بنته.
0: بنته هاي صعبة شوية. انت هلا سيبني من المجاملات هاي.
3: انا بحكي
0: مع واحد واعي. انت لك 20 سنة متزوج ماشي، هلا انت بتحكي عن يعاملها كي بنته، يعني يحافظ عليها ويشعرها بالامان ماشي. كيف بده يجدد العلاقة الزوجية مع زوجته؟ هلا بده كيف ممكن يعني انت قلت وخاطبين، هلا هو خاطب بيجيب لها وردة، طب بعد طيب سنتين من الزواج بيجيب لها وردة؟
3: لا
0: بقول لها بحبك.
3: طب انا
0: هذا اللي بدي اياك تحكي، اما تقول لي والله يعاملها زي بنته، ليش بدي فيها يعاملها زي بنته؟
3: طب بلاش عاملها زي امه. طيب
0: اسمع علي، لا لك حل وسط.
3: هيدا اعطيك حل وسط،
1: اعطيه فرصه.
3: هيدا اعطيك حل وسط، خليني احكي هذا المهج.
0: عاملها زي امه، بقول لك عاملها زي امه.
3: اول شيء هند عندكم؟
1: هند عندنا.
3: حول عليها، قلت انا ما اخذت صاحبتها.
1: انت شو صاحبتها؟
3: بلاش تفضحنا بكره.
1: معناته اسمع، ركز بالكلام عشان تفوت الدار اليوم.
3: طيب صل على النبي
1: عليه افضل الصلاه والسلام، تفضل.
3: بأي إشي الكلمة الحلوة طالعة والعاطلة طالعة،
1: صح.
0: على كل نهد، ما عرفتش مين صاحبتها.
1: خلص
3: لا
0: بتسترجي. اسمع، بتسترجي تحكي اسمها على الهواء؟
3: لا بحكيش اسمها، أنا
0: تسترجيش. طيب ماشي
3: عادي، أنا اسمي أحمد أبو عمارة.
1: أهلا وسهلا فيك يا أستاذ. أهلا
0: يا حي الله. أهلين،
3: الله يسعدك. بأي إشي بالحياة، بأي إشي بالحياة الكلمة الحلوة طالعة والعاطلة طالعة.
1: طبعا
3: أي إشي بالحياة. فلو يعني هلا يعني أعطيك معلومة وإشي هيك، يعني سامحونا على هالكلمة، هذا الجنس الآخر يعني.
1: يلا
3: بكلمة برضو.
1: معروفة يعني
3: كلمة برضو.
1: قلبنا طيب، لأنه
3: فضحنا برضو الرجال، يعني من حتى ما يكونش مفكر حاله يعني إشي، والله الحياة بدونهم
1: سفر. يعني أنا أفهم إنه استمرار الزواج لمدة 20 سنة، اللهم صل على سيدنا محمد، ودقيت على الخشاب، الكلمة الحلوة
3: طالعة والعاطفة طالعة، ما في حدا ما عنده بصير هيك مشاكل ما في حدا ما عنده مشاكل، بجوز الواحد بريت بيته يصير مشاكل، يروح متضايق ينعكس عليه وشو هيك. هاي هي الحياة، الكلمة الحلوة والله كل شيء كل شيء بس بتحملني كمان شغلة بعد إذنكم يعني.
1: تفضل.
3: الواحد بمر عليه ظروف مرات كتير بتكون صعبة، يتذكر إنها كانت تتحمل هاي الظروف الصعبة بس مش أكتر.
0: مية المية صحيح.
1: صحيح صحيح.
3: الله يسعد صباحك.
1: وصباحك وربنا يديم المحبة بينكم.
3: بعينك الله مسؤول اللي أنت توصل المداخلة.
1: وهند هلا بترن على صاحبتك وبتقولي لها 1-2-3 منيح هيك. هلا يسعد صباحك. يا هلا أهلا وسهلا فيك.
0: في أسئلة عندك إشي على
1: لحظة بدي أشوف لك. اللهم صل على سيدنا محمد. هل السوشيال ميديا بتوصل لهاي الأشياء الفتور والبرود يعني كل الأشياء اللي ذكرتها؟ الزواج الأنجح هو زواج هدفه بناء بيت أساسه المودة والرحمة والاحترام.
0: صحيح.
1: وبقية الأسئلة أنا يعني سألتك إياها
0: تمام. هلا السوشيال
1: يعاملها بما يرضي الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح.
1: وبتستمر الحياة والحب والمودة بينهم. هي من مشتركة ومستمعة عنا 32 سنة زواج،
0: ما شاء الله
1: تبارك الرحمن. عندنا كمان لحظة شوي. عبادة بيقول هو مش متجوز بس أوكي. حسب ما هو شايف، شفت أنا لما قلت لك حسب رؤيتي. تجديد العلاقة الزوجية ما بدها أشياء معقدة، غالبا بيقول لك التفاصيل الصغيرة هي اللي بتفرق. ممكن تبلشوا تخصصوا وقت إلكم بعيد عن ضغوط الحياة، بعيد عن الموبايل، ترجعوا تعملوا أشياء كنتوا تعملوها ببداية العلاقة حتى لو كانت بسيطة.
0: صحيح.
1: معاد بيقولنا كمان، معاد مش متجوز، بالخطبة وردة، بعد الزواج بيقول لك ما حبيت طقم تناجر وكنبايات، ما عجبني. ما عجبتني.
0: هو هذا الواقع للأسف.
1: يعني
0: يعني ما هو هلا هذا بالنسبة هذا بالنسبة للزلمة. طب والبنت بالخطبة بحبك خذ كذا جيب كذا، بعد الزواج خذ لك هالفاتورة ادفعها. يعني احنا بنحكي على علاقة زوجية فيها مسؤولية.
1: جيب لك كيلو بندوري وكيلو خيار وانت جاي.
0: مسؤولية. هلا شوفي انغام، حتى برضو انا
1: بس بدي اقول لك انه معنا 10 دقائق.
0: ما هو هذا، انا على فكرة ما دخلتش لسه بالموضوع الثاني واساليب العلاج. واساليب العلاج مهمة، ممكن نخليها للحلقة الجاية.
1: مش مشكلة بنخليها، ناخذ الاتصال. طيب اوكي تمام تفضل.
0: هلا احنا موضوع السوشيال ميديا حكينا انه بلشت طبعا بتأثر. هي اصلا تستخدم كسلاح في موضوع الانسحاب والهروب والذبول في العلاقة الزوجية زي ما حكينا قبل شوي. هي قاعدة على الجوال او هو قاعد على الجوال مطنش بعيد عن كل الدنيا، عايش في عالمه. طبعا بدي احكي في الموضوع بس الحلقة الجاي. موضوع النموذج الثاني، موضوع الذبول، هذا راح اخليه للحلقة الجاي مع العلاج. هلا بدي احكي على النموذج الثالث اللي حكيت عنه، اللي هو موضوع الصدمة. الصدمة اللي صارت بالعلاقة الزوجية وصلتهم لموضوع الطلاق العاطفي أو الصامت. حكيت مع يعني قصة الخيانة
1: كذبة.
0: أيوة وكذا. هاي طبعا هاي بتوصلنا لمرحلة انهيار مفاجئ. يعني أنت بناية عليها ما شاء الله فيش أحلى من هيك، فجأة واحدة تلاقيها ركام.
1: أوكي.
0: بالضبط هذا تشبيه لهاي المصيبة اللي ممكن أو الصدمة اللي بتصيب العائلة.
1: شو
0: هاي أول
1: شيء يعني ممكن؟
0: شوفي هاي إحنا حكينا 3 أشياء. الشغلة الأولى الخيانة. بصراحة هاي ضربة في الصميم سواء من الرجل أو من المرأة. يعني أنا بقولك هاي بتدمر.
1: طبعا
0: بتدمر. وممكن يعني معلش يعني شوية يعني السيدات والنساء ياخذوني بحلمهم في هذا الموضوع. موضوع الزواج الثاني بيعتبروه خيانة. هو يعني كيف بدي أقول، رب العالمين شرع التعدد والزواج، ولكن بجميع الأحوال طبعا هذا موضوع بده نقاش بده حديث وفي ناس مع وناس ضد.
1: هذا ما بتسكر الموضوع.
0: أيوة 100%. ولكن موضوع خيانة المرأة طبعا ما في لها مبرر. يعني ممكن نلاقي مبرر للرجل إنه تزوج، بس ما في مبرر للمرأة في الخيانة. المرأة إذا وصلت لمرحلة زوجها بطلت تحبه مش طايقته بس تطلب طلاق. احنا طبعا بنحكي رح نحكي نوصل لهذا الموضوع، ممكن يكون الطلاق حل لمشكلة كبيرة. يعني احنا لما نحكي عن الطلاق العاطفي هو المقدمة الطبيعية للطلاق القانوني والشرعي. ماشي. فموضوع الخيانة، وللأسف طبعا احنا مرت علينا قصص في هذا الموضوع، ونصيحة، نصيحة لبناتنا، نصيحة لأخواتنا، نصيحة لكل البنات، يعني موضوع الخيانة إشي مدمر، بدمر البنت، بدمر البنت، بدمر أسرتها، بدمر أولادها وبناتها، وبدمر عيلتها وأبوها وإمها، يعني عار للأسف.
1: أنا برأيي الصغير ما في أي سبب للخيانة، يعني ما في.
0: صحيح.
1: ما في أكيد. إشي بدفعك إنك تخون.
0: هلا بدك هلا ممكن يجي بعض الناس يقول لك.
1: كيف الناس بتفكر بالخيانة؟
0: ماشي. هلا ممكن يجي بعض الناس يقول لك إنه طب الرجل اللي بخون أو بيرتكب الحرام، يعني ممكن ما تزوج وارتكب حرام برضه هذا إنسان طبعا. هذا إنسان، ولكن للأسف نيجي هلا للمجتمع الذكوري
1: منلاقي له مبرر. هو
0: لا مش منلاقي له مبرر، يعني ممكن الناس تنساه، بس للاسف الشديد جريمه المراه
1: اكبر
0: والناس ما بتسامحها وما بتغفر لها، وللاسف هذا ما
4: يعني هو هلا انت يعني مع الانفتاح على السوشيال ميديا، ما هو في اخذ عطاء على السوشيال ميديا اكثر من اي خيانه، يعني برضه هذا مش مقبول.
0: اكيد طبعا في، وفي بيوت تدمرت من وراء هذا الموضوع
1: السوشيال ميديا.
0: طبعا خلينا اقول كالتالي، خلينا اقول هذا الخيانه انا بحكي هاي الخيانه درجات، ولكن انا بحكي على موضوع الصدمه الكبرى، هاي الانفجار اللي هدم البيت، انا بحكي على الخيانه مش بدرجاتها الاولى، خلينا اقول بحكي على الدرجه الصعبه
1: شكلها.
0: اللي هاي تعتبر فاجعه
1: قسمت،
0: يعني مثلا والله انا اقول لك، يعني مرت علي قصص، يعني مثلا زوج شاف زوجته حكت مع شاب، ماشي، وعنده أولاد وعنده بنات وعنده عيلة، غلطت الشيطان يعني وسوس لها، أو هذا الإنسان اللي هي حكت معه ممكن استدرجها، في كتير احتمالات، ماشي، ضعفت. السؤال المهم، أنا هذه زوجتي بدي أقوي الشيطان عليها ولا بدي أقويها على الشيطان؟
1: لا بدي أقويها على الشيطان
0: 100%.
1: هذا
0: بدي أحتضنها، طب بدي أشوف شو ناقصها، بركي أنت أصلاً مأثر معاها بإشي، يعني ممكن أنت ما بتسمعهاش كلام حلو، سمعته من حدا تاني، ما برضو عشان الناس تبقى عارفة، بدك تسمع، بدك تعرف هذا الإشي. فهذا نموذج الثالث اللي حكينا عنه، ممكن يكون في كذبة كبيرة، كذبة كبيرة كذبها واحد من التنين في إشي معين مهم جوهري. يعني في مواضيع ممكن انا ما بحبش احكي فيها، بس مثلا يعني بدي اعطي مثالك عشان الناس تفهم. واحده مثلا تزوجت واحد وكذبت عليه، قالت له انا ما تزوجتش قبلك. أوبا. مثلا هوب طلعت ولا هي متزوجه، هاي كذبه.
1: ما هاي
0: كذبه،
1: يعني هاي مش إيه؟ معقوله.
0: افرض انه هي قدرت الموضوع هذا تتلاشى او تبعد عنه او بطريقه او اخرى ما انتبهوا، ممكن تصير. او اقول لك ممكن، يعني بلاش نحكي أمثلة، بلاش نفتح
1: مواجع
0: قصص.
1: طيب
0: في ممكن من الحالات اللي للأسف تعتبر هاي من الشغلات الصدمة الأحادية والصعبة جدا جدا، موضوع الضرب والعنف سواء الجسدي أو النفسي.
1: غير مقبول
0: طبعا. هذا بدي تعرف الناس إنه هذا الضرب من الأشياء الصعبة جدا اللي ممكن المرأة ما تتقبلها أبدا، وتفوت هي في حالة
1: صدمة
0: توصلها لموضوع الطلاق العاطفي، تتجنبك، تبعد عنك، تعيش في عالمها، خطوة خطوة توصل لمرحلة أنه تطلب الطلاق. يعني هذا إشي وارد. فهاي الأمور إحنا يعني بنحاول قدر الإمكان نركز عليها ونحكي فيها. ان شاء الله رب العالمين احنا
1: نكمل.
0: لا ما بدي اكمل هلا،
1: لا لانه الاسبوع
0: الجاي ان شاء الله بنحكي على موضوع النموذج الثاني اللي هو موضوع الذبول. ماشي. وموضوع كيف انا بدي اعالج هاي المراحل او هاي النماذج الثلاثه المختلفه باسس علميه ووسائل ممكن يعني نتخطاها حتى نوصل لمرحله الاستقرار، او يعني نكمل هالحياه مع بعض.
1: بس عباد يعني قبل ما نختم، عشان اختم معهم عشان عنا موجز، عبادة بيقول اسمعها بصدق يعني، وحسسها انها هي مهمة عندك، مش مجرد واجب يومي، المزح والضحك مع بعض يعني بيرجع القلوب
0: اكيد
1: اكتر من اي هدية. احيانا معاذ زبط الموقف قال صفرها وطششها لففها الكرة الأرضية مثلا أحسن من طقم الكنب. صحيح. على سبيل
0: إذا بيقدر
1: بس بالضبط هلا إيه آه بس تجوزوا أعطونا تجاربكم
0: هذا يعني. طب إذا بيقدر يطششها إذا
1: يلا عشان يلا
0: هذا اذا هو قادر. طب هي اذا بدها تطش وبدها تسافر هو معوش وبده يعمل وهي بتنق عليه وهو بتنق عليه وبتنق عليه وطلعني وطششني وخدني على مطعم
1: قاعدي عاقله. يلا نتمنى ان شاء الله هدات البلة الجميلة. رح نكمل اكيد بهذا العنوان الاسبوع القادم. تحياتي لكم انغام وهند والاستاذ فارس ابو الحسن. الى اللقاء.
5: المستقبل صار بين ايديك. استمتع بالتصميم العصري الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، المس المستقبل.

0: ذهب ربحك ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: إنها الساعة 12 ظهرا.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 26 درجة مئوية. استشهد مواطنان وأصيب آخرون صباح اليوم في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال لمركبة مدنية في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم حاجزاً عسكرياً في بلدة الطور شرق القدس المحتلة. هدم مستعمرون مساكن زراعية في تجمع عرب الخولي شرق بلدة كفر ثلث جنوب مدينة قلقلية، والمقامة على مساحة تقدر بنحو 30 دونماً زراعياً ضمن أراض تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 1700 دونم مزروعة بأشجار الزيتون المعمرة ومحاصيل القمح. أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارا عسكريا يقضي بمصادرة أراض واسعة تبلغ مساحتها 7247 دونما في منطقة حي الجبريات بمدينة جنين بزعم تخصيصها لأغراض عسكرية. تنطلق اليوم الدورة الصيفية الأخيرة للكنيسة الحالية وسط ترقب لقرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن موعد الانتخابات المقبلة، فيما تتصدر أزمة إعفاء الحريديم من التجنيد الخلافات داخل الائتلاف الحكومي. تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات اليوم مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاقية أوسلو ومنع إقامة الدولة الفلسطينية. ساعد الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان عبر أكثر من 100 غارة خلال الساعات 24 الماضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتوقع الحصول على الرد الإيراني قريبا جدا، مشيرا إلى أن طهران تريد حقا التوصل إلى اتفاق فيما امتنع في تصريحات أخرى عن الخوض بتفاصيل إضافية بشأن تطورات الملف الإيراني. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع طريق 17 والباذان وبيت فوريك وعورتة والمربعة ودير شرف وسرة، جميع هذه الطرق سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: 79 شيكل. لا تشتركوا وتعرفوا أكثر، زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا.
3: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
1: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأحد غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

ماشي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
2: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة. وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدمتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني، نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
3: الساعة الآن 1 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 26 درجة مئوية. استشهد مواطنان وأصيب آخرون صباح اليوم في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال مركبة مدنية في حي الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة مناطق في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المواقع ما أسفر عن إصابات وحالات اختناق، إلى جانب اعتقال عدد من الفلسطينيين. أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارا عسكريا ينص بمصادرة أراضي واسعة تبلغ مساحة هذه الأراضي 7247 دنما في منطقة حي الجبريات بمدينة جنين بزعم تخصيصها لأغراض عسكرية. تنطلق اليوم الدورة الصيفية الأخيرة للكنيسة الحالية وسط ترقب لقرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن موعد الانتخابات المقبلة، فيما تتصدر أزمة إعفاء الحريديم من التجنيد الخلافات داخل الائتلاف الحكومي. تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات اليوم مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاقية أوسلو ومنع إقامة دولة فلسطينية. صعد الجيش الإسرائيلي من هجماته على لبنان عبر أكثر من 100 غارة خلال الساعات 24 الماضية، ما أسفر عن استشهاد 25 شخصا وإصابة آخرين في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده لا تثق بوقف إطلاق النار من جانب العدو، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية عملت على تعزيز قدراتها وتحديث بنك الأهداف في هذه المرحلة. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 والبذان سالك، حاجز سرة سالك، دير شرف سالك، بورين سالك، المربعة سالك، وعورتة سالك، بيت فوريك أيضا سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون. الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، المس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: أوف، مضيع بطاقة البنك.
5: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
3: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.

ما غيرنا كل شي كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: الساعة الآن 2:00 مساء.
3: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأحد غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أسعدتم مساء مستمعينا الكرام، أهلا بكم في برنامج الثانية لهذا اليوم الأحد الموافق 10 من أيار للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 27 درجة مئوية. ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. نقابة الأطباء في بيان لها إغلاق شامل للرعاية الأولية واقتصار العمل بالمستشفيات على الحالات الطارئة فقط. وفي الثانية أيضا لهذا اليوم، تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات مشروع قانون ينص بإلغاء اتفاقية أوسلو ومنع إقامة الدولة الفلسطينية. وشهداء في خروقات إسرائيلية واسعة للهدنة مع لبنان. إذن البداية مستمعينا الكرام مع نقابة الأطباء والتي أصدرت بيانا لها. هذا البيان أبرز ما جاء فيه، هو إغلاق شامل للرعاية الأولية، اقتصار العمل بالمستشفيات على الحالات الطارئة. أيضا في البيان تحدثنا إذن عن إغلاق الرعاية الصحية الأولية والمراكز التابعة لها بشكل كامل لعدم توفر بالبداية الأدوية ونقص الكادر الطبي من جهة. المستشفيات الحكومية هي إنقاذ حياة وحالات طارئة فقط، ودوام المناوبين بالحد الأدنى في الأقسام. في البيان جاء أيضا أن أطباء الامتياز العاملين في الرعاية الأولية التوجه إلى طوارئ أقرب مستشفى، عدم توجه الأطباء العاملين إلى الدوام في مباني وزارة الصحة في محافظة نابلس رام الله تحت طائلة المحاسبة النقابية، عدم المشاركة أيضا في كافة اللجان المشكلة من وزارة الصحة وكافة الأنشطة الوزارية بمختلف أنواعها. في البيان جاء أيضا على العمل على ترتيب برنامج زمني لتنفيذ اعتصام مركزي للأطباء أمام رئاسة الوزراء خلال الفترة القادمة، يستثنى من ذلك أمراض الكلى، الأورام، أمراض الدم وحالات الولادة. أيضا هذه الإجراءات شاملة لكافة الأطباء العاملين في القطاع الحكومي بما فيها أطباء العقود بمختلف أشكالها.

0: إذن مستمعينا الكرام، الآن ينضم لنا الدكتور خالد الحشاش، نقيب الأطباء في محافظة نابلس، فعليا للحديث عن هذا البيان. ونحن نتحدث عن إغلاق شامل للرعاية الأولية، نتحدث عن اقتصار العمل بالمستشفيات على الحالات الطارئة والحالات التي ذكرتها أيضا فيما يتعلق بأمراض الكلى، الأورام وأمراض الدم وحالات الولادة. سعدت مساء دكتور خالد، أهلا وسهلا.
1: يسعد مساك أختي ومساء المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا دكتور. إذن في البيان نتحدث عن إغلاق شامل للرعاية الأولية، اقتصار العمل بالمستشفيات على الحالات الطارئة، نتحدث عن أهم قطاع في البلد وهو القطاع الصحي دكتور خالد، يعني الأمور إلى أين سوف تتجه، ونحن نتحدث عن خطوات تصعيدية أيضا في هذا الموضوع تحديدا، راتب كامل مقابل دوام كامل أيضا. تفضل.
1: يسعد مساكم. بالفعل بالأمس تم اجتماع مجلس النقابة وتم اتخاذ القرارات الهامة وتم إنزال فيها بيان، وكنت شاهد البيان وقرأ البيان. بالفعل تم اتخاذ القرار بعد صبر طويل جدا، لنا 4 سنين لم نتقاضى راتب كامل. للأسف نحن في خلال 5 سنوات ونحن في ظل التقليص، ونحن عجبا نكون، هل يعقل أن يخلص الطاقم الصحي والتعليمي في البلد؟ فهذه مأساة كبرى. نحن ضد التقليص في ظل أي مأساة، ضد التقليص الطبي في وزارة الصحة. نحن يجب أن نعمل عمل كامل مقابل راتب كامل.
0: طيب يعني دكتور، مرة تانية إحنا نتحدث عن يعني أهم قطاع، يعني الآن الناس بتسأل طب أنا شو بدي يصير فيي، يعني عشان نحكي بلغة الناس، أنا شو رح يصير فيي أنا كمريض مثلا في حال تم إفراغ المستشفيات من الأطباء، شو رح يصير بالمرضى دكتور؟
1: وهذا السؤال يجب يتوجه إلى الحكومة ولوزارة الصحة. نحن 4 سنين صبرنا فيه الكفاية. عادة الإنسان بصبر يوم يومين شهر شهرين وفي إجابات ردود. للأسف تم الاتفاق مع رئاسة الوزراء مع وزارة الصحة، وتم الاتفاق على بعض أمور قبل 4 شهور، بس تم الإيفاء فقط في شهر 1 وتم نقض هذا الاتفاق. اتفاقات عديدة مع الحكومة مع الوزارة للأسف يعتمدوها شهر وبعد ذلك يتم إلغائها فورا دون إبلاغنا. للأسف الأطباء أصبح لا يملكون ثمن الذهاب من مدينة لمدينة أخرى حتى يوصل لمكان عمله. طيب. من أين يحصل الفلوس حتى يوصل لكي يعالج المرضى؟ نحن أبناء شعبنا نشكرهم بتعليقاتهم الإيجابية، واقفين مع المواطن. أنا عارفين المواطن بحاجة لفلوس حتى يقدر يعيش، حتى يؤمن مستقبل أولاده، حتى يقدر يطعميهم، حتى يعلمهم. لا يوجد فلوس. وصلت الأمور الأطباء يتصلوا بنا، يا زميلي يا عزيزي أنا ما معي فلوس أوصل المستشفى حتى أعالج المرضى، ماذا أقول له؟
0: طب دكتور خلينا ناخذ كمان منحنى في موضوع الإضراب، هل تواصل معكم مثلا الحكومة، تواصلت معكم الحكومة بعد هاي الخطوات أو يعني بعد هذا اليوم من الإضراب؟ إحنا بنحكي تقريبا 2:10، هل في تواصل من الجانب الحكومي معكم لغاية الآن ولا كيف؟
1: أكون صادق معك، لحد الآن لم يبلغنا من طرف النقيب أو مجلس النقابة إلى أحد تم اتصال بنا.
0: طب لو
1: لحد هذه الدقيقة
0: لو كان في تصعيد مثلا من الجانب الحكومي على سبيل المثال والتوجه إلى القضاء، شو رح يكون موقف نقابة الأطباء؟
1: فليكن، فنحن نحترم القضاء إلى أعلى مستوى.
0: يعني حتى لو توجهت الحكومة إلى القضاء فأنتم مستمرين بالإضراب فعليا؟
1: لا إحنا ما نتحكم القضاء، نحن نحترم القضاء وسوف نحترم القضاء ونقوم في الاتجاه الصحيح والإيجابي بالنسبة للقضاء. نحن نحترم قضاء رأي القضاء، ولكن يجب الحكومة لا تتوجه للقضاء، يجب أن تنصف الأطباء، حقوق الأطباء لازم على الحكومة أن تقوم في صرف مستحقات الأطباء ورواتبهم كامل حتى الطبيب يستطيع أن يصل مكان عمله حتى يقوم بعلاج المرضى. نحن نريد راتب كامل مقابل عمل كامل، أو بالعكس عمل كامل مقابل راتب كامل. هي صحيح بكفي تقليص، لا يوجد شيء اسمه تقليص في وزارة الصحة.
0: نعم. طب مثلا دكتور لو كان في ضغط من الجانب الحكومي، كان مثلا يعني استدعاء النقيب للتحقيق للاستجواب، مثلا استدعاء بعض الأطباء لذلك، شو كيف رح تتصرف النقابة، كيف رح تتصرفوا كجسم نقابي موحد هذه المرة؟
1: أتمنى لن يحدث ذلك ونحدث ذلك، فهذه مصيبة كبرى ولنا موقف أكبر أكثر صرامة من ذلك، سوف نعلنه في حينه. وأنا أعتقد الحكومة واعية لهذا الأمر، لن تجرؤ ولن تفكر في هذا الأمر، وأتمنى ذلك.
0: نتمنى طبعا جميعا نتمنى ذلك. إذا دكتورنا، إحنا بنتحدث عن إغلاق شامل للرعاية الأولية، اقتصار العمل بالمستشفيات على الحالات الطارئة، راتب كامل مقابل دوام كامل أو العكس. هذه المرة الخطوات التصعيدية مختلفة عن خطوات سابقة اتخذت قبل ذلك، صحيح؟
1: صحيح. إحنا هذا الحكي زي ما قلت الأساس سابقا، لأن لنا 4 سنوات وإحنا نتحاور نتحدث، وجلست مع رئيس الوزراء أكثر من مرة ومع وزير الصحة أكثر من مرة، للأسف كله كلام تحذير، صدقوا في مرة واحدة في الاتفاقية الأخيرة قبل 4 شهور، وتم إعطائنا أو جزء من الأطباء مبلغ قليل جدا، ووافقنا على ذلك من أجل أن نقوم في عملنا، ولكن بعد شهر تم إلغاء هذه الاتفاقية بشكل فوري، وللأسف عدنا إلى ليس نسبة 50% و70% إلى 2000 شيكل، والتي لا تكفي سعر البنزين للمواصلات.
0: وفعليا المواصلات يعني عدم قدرة الطبيب على الوصول. طب دكتور، يعني أنا يعني قبل ما أختم معك، ذكرت أنا وأنا عم بقرأ بالبيان إنه إحنا عم نحكي عن يعني خلينا نحكي إجراءات شاملة لكافة الأطباء العاملين في القطاع الحكومي، أطباء العقود أيضا بمختلف أشكالها، عدم التوجه إلى مباني وزارة الصحة في نابلس في رام الله، وكله تحت طائلة المحاسبة من قبل النقابة. إذن ويقتص
1: نعم الحمد لله جميع الأطباء بعد التدقيق جميع التزم بهذا البيان، ونحن في خندق واحد في صف واحد، ونتمنى من الحكومة أن تقوم في التزاماتها تجاه الأطباء، ونحن منكم وإليكم مع الشعب ومع المواطن، نحن في خدمتكم، بس ولكن الطبيب أيضا مواطن، إنسان عنده بيت، عنده عيلة، عنده زوجة، عنده أطفال، في عنده واجبات، يجب أن تنصف الأطباء. نحن الطاقم الصحي بحاجة لراتب كامل حتى نقوم في أمور الحياتية التي تجب علينا في التزاماتنا، ويجب علينا أن لا نقلص بالدوام، يجب علينا أن نعود للدوام كامل. أرجوكم بكفي لعب بالمواطنين، أرجو العودة كامل، العمل كامل للتقليص، وهذا قلناه من سنين، وللأسف ضغطت الحكومة بأن يجب عليكم أن تقلصوا، ونحن لا نريد التقليص، لا يوجد اسمه شيء اسمه تقليص في وزارة الصحة، المرض لا يؤجل. أرجوكم حكومة الموقرة، أرجوكم أن تقوموا بواجبكم تجاه الطاقم الصحي خصوصا الأطباء، ونحن نحترم القرارات التي تحترم الأطباء.
0: نعم. إذن دكتور خالد، في حال جد جديد نبقى على اتصال. شكرا جزيلا دكتور خالد الحشاش، نقيب الأطباء في محافظة نابلس. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا.
1: السلام
0: عليكم. دعنا الآن إلى ملف آخر وهو الاستيطان. نتحدث عن تسارع الاستيطان في شمال الضفة الغربية. بالبداية نتحدث عن أن إسرائيل أطلقت أكبر موجة استيطان بالضفة، وتمهد لإقامة حوالي 18 مستوطنة هنا بالأغوار. أيضا مستمعينا الكرام، وأن نتحدث عن إصدار الجيش الإسرائيلي قرارا ينص بمصادرة أرض واسعة. هذه الأرض تبلغ مساحتها حوالي 7247 دنما في منطقة حي الجبريات بمدينة جنين، ويزعم الاحتلال تخصيص هذه الأرض لأغراض عسكرية.

0: إذن مستمعينا الكرام، بهذه الوتيرة المتسارعة من تسارع الاستيطان في شمال الضفة الغربية، الأستاذ صلاح الخواجة الآن مدير مديرية الوسط في هيئة عفوا مقاومة الجدار والاستيطان. مساء الخير.
1: مساء الخير أنغام، تحياتي لك والأخوة والأخوات المستمعين.
0: يعني أستاذ صلاح، بدي أبلش من الخطوة الثانية، وإحنا بنتحدث عن إصدار جيش الاحتلال قرار عسكري ينص بمصادرة أراضي واسعة في الجبريات، وهي مناطق يعني خلينا نحكي تابعة لمناطق ألف، وإسرائيل تدعي أنه بدها تقيم فيها لأغراض عسكرية. شو اللي عم بيصير أستاذ صلاح حالياً؟
1: ما يحدث هو تصعيد لأشكال عمليات الاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني، سواء بمصادرة الأراضي أو الاعتداء على الممتلكات أو محاولة فرض تشريعات جائرة بحق الشعب الفلسطيني لتبرر عملية الاستيلاء على الأراضي، أو الآن يحضر لدفعة جديدة من الاعتراف بمستوطنات ل 18 مستوطنة في منطقة الأغوار وشرق نابلس وطوباس. وبالتالي نحن أمام موجات متلاحقة متواصلة تنظم من حكومة الاحتلال وبدعم بشكل كلي من سموتريش وبن غفير ونتنياهو، الهدف منها محاولة قتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة وتحويل الضفة الفلسطينية إلى كانتونات ومعازل.
0: طب نتحدث عن أيضا بقلقيلية، تجمع عرب الخولي على سبيل المثال، وخسائر للمواطنين والمستوطنين اليوم قاموا بهدم حوالي 50 غرفة زراعية جنوب قلقيلية. أستاذ صلاح، بتحس الأغوار مهددة أكثر من بقية المناطق؟
1: صحيح. وعرب الخولي هناك عائلات منذ أكثر من 90 عام في هذا التجمع، 50 عائلة بالأمس تم تهجيرهم بالكامل، وهذا يأتي في إطار التصعيد لعملية التهجير للتجمعات البدوية الذي بدأت منذ 7 أكتوبر حتى اليوم، وصلت ما يقارب 60 تجمع. وقبل لحظات أعلن منطقة عسكرية على تجمع عائلة أبو فزاع شرق الطيبة في منطقة رام الله، هناك اعتداءات في منطقة الأغوار وأريحة، والآن يجري الحديث عن عمليات هدم واسعة غير مسبوقة في منطقة الزعيم، 51 بيت ومنشأة صناعية ومحلات تجارية تعتبر هي شريان الحياة لمنطقة لمنطقة العزرية، وقبلها تم إخطار 40 منشأة. نحن اليوم أمام موجات متلاحقة متواصلة لعمليات الاعتداء وعمليات سرقة الأراضي وسياسة التهجير القسري لكل المناطق الفلسطينية.
0: يعني قبل الختام، إحنا بنحكي تقريبا عن 1 مليار شيكل لطرق المستوطنات أيضا، فالاحتلال حاليا عم بيوسع شبكة الضم إن صح التعبير، وعم بيعمل عزل في الضفة الغربية.
1: هذا صحيح. العمليات هي بشكل عام الاستيطان، ترك الرابط بين المستوطنات، الجدار، الحواجز، جميعها تعتبر منظومة متكاملة تمارس في مناطق الضفة، الهدف منها قتل حلم الشعب الفلسطيني ومن ثم تحويل ما تبقى من المدن والقرى والفلسطينية إلى معازل. هم يريدوا هذه المعازل تصبح عبارة عن سجون غير قادرة على الحياة، سرقت كل مقدرات العيش والعمل والمراعي والزراعة وغيرها، وتحويلنا لعمال في المستوطنات تنأكل من بضائع المستوطنات، وهذا يعني جزء من عملية قد تصل إلى مرحلة قتل الإنسان أو الموت جوعا. هم بدأوا في هذه السياسة الإجرامية في قطاع غزة، والآن يريدوا أن يجربوها في الضفة بأشكال مختلفة،
0: وما يريد أن يقوم بشرعنته إذن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات، اللي عم بتحاول تنص قانون بإلغاء اتفاقية أوسلو ومنع إقامة الدولة الفلسطينية.
1: هو أوسلو لم يتبقى منه سوى الاسم. إسرائيل داست كل الاتفاقيات، والآن يجري عن محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال عدم الاعتراف بأي كيانية فلسطينية، سواء كانت المؤسسة الرسمية أو منظمة التحرير أو حتى الوزارات. هم بالنسبة لسموتريش لا يريد أن يرى أي تمثيل، حتى تمثيل بلدية لقرية أو مجلس أو مدينة، لا يؤمن بذلك. هو يتعامل مع الفلسطيني عبارة عن سكان وليس مواطنين، وفي حال بقي الفلسطيني بدون أي تأثير على الاحتلال، هو يمكن، وطبعا تحدثوا عن الفلسطين الحي والفلسطين الميت،
0: نعم
1: أو الفلسطين الموجود والفلسطين الميت، وبالتالي الهمجية الإرهابية التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني هي لا يمكن تخيلها حتى في زمن السادية والفاشية، وبالتالي ما يجري على الأرض هو محاولة إعدام كل ما تبقى للفلسطينيين.
0: مدير مديرية الوسط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الأستاذ صلاح الخواجة، شكرا جزيلا.

0: في الثانية أيضا مستمعينا الكرام، الآن نتحدث عن هذا المشروع، هو مشروع قرار بالكنيسة الإسرائيلي لإلغاء اتفاقية أوسلو. فعليا هذا المشروع قام بتقديمه هو حزب بن غفير. إذن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات تناقش اليوم قانون ينص على إلغاء اتفاقية أوسلو، منع إقامة الدولة الفلسطينية. مرة أخرى هذا المشروع يأتي الآن في سياق سياسي متصاعد داخل إسرائيل لإعادة طرح الاتفاقية الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية بعام 1993 على طاولة الجدل، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية. أيضا صحيفة معاريف تناولت هذا الخبر، أن اللجنة الوزارية لهذا اليوم سوف تناقش شؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي مشروع قانون يهدف إلى شطب الالتزامات القانونية والسياسية الناتجة عن الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية. ماذا يعني ذلك فعليا؟ على ماذا ينص؟ وماذا سوف نفعل نحن كفلسطينيين؟ هذه التفاصيل مع الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ نعمان العابد. سعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: سعد مساك أستاذي أنغام ولمتابعيكم، وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا أستاذ نعمان. إذن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لهذا اليوم أو للتشريعات تناقش قانون ينص بإلغاء اتفاقية أوسلو ومنع إقامة الدولة الفلسطينية، قانون يهدف إلى شطب الالتزامات القانونية والسياسية الناتجة عن هذه الاتفاقيات. ما هذا يعني؟ على ماذا يدل فعليا؟ ونحن ماذا سوف نفعل إن صح التعبير؟ تفضل.
1: نعم، هذا صراحة جزء من الخطة التي تبنتها هذه الحكومة منذ تشكيلها والقاضي بموضوع حسم الصراع. هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تريد أولا من موضوع الحرب التي تشنها على شعبنا الفلسطيني، سواء ما قبل السابع من أكتوبر أو ما بعد السابع من أكتوبر، وكذلك الحرب التي تشنها أيضا على كينونة ووجود السلطة الوطنية الفلسطينية. وبالتالي هذه القوانين وهذا القانون تحديدا جزء هام من هذه الحرب. هذا القانون واقترح من قبل نائبة رئيس الكنيسة ليمور ميلف، والذي يعني بصراحة يعني إذا ما سن بالكنيسة بما يسمى بالكنيسة الإسرائيلي، فهذا يعني ابتداء أولا إنهاء شرعية وجود السلطة الوطنية الفلسطينية. نحن نعلم أن السلطة الوطنية الفلسطينية استمدت شرعية وجودها من خلال بوجهة النظر الإسرائيلية والدولية من خلال الاتفاقيات أوسلو والاتفاقيات اللاحقة لاتفاقيات أوسلو. لذلك إذا ما قررت دولة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء هذه الاتفاقيات وسن تشريع ينهي هذه الاتفاقيات، هذا يعني أن جل الكيانات والهياكل التي نتجت عن نتيجة هذه الاتفاقيات تعتبر بنظر دولة الاحتلال الإسرائيلي غير شرعية، وهذا بيؤدي يعطيها المجال بالعمل على تفكيك الهياكل الإدارية والأمنية وأي كيانات نتجت عن اتفاقيات أوسلو، لأنها تعتبر عند ذلك الحين هذه الاتفاقيات غير شرعية غير دستورية غير قانونية مرة أخرى بوجهة النظر الإسرائيلية. أيضا كل ما تقوم به أستاذي أنغام دولة الاحتلال الإسرائيلي وهذه الحكومة هو العمل على منع قيام دولة فلسطينية، إنهاء هذا الاحتمال. وبالتالي أيضا عندما تقوم بإلغاء الاتفاقيات التي أسست يعني وتم التوقيع عليها من قبل الطرف الإسرائيلي والتي تقضي بموجبها أنه مع نهاية تطبيق المرحلة الانتقالية من المفروض الانتقال إلى الاتفاقيات المرحلة الدائمة، ونحن نعلم أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ابتداء لم تطبق هذه الاتفاقيات ودمرت هذه الاتفاقيات عبر الدبابة الإسرائيلية عبر ما تقوم به من إجراءات أمنية وعسكرية وسياسية وإدارية ضد الشعب الفلسطيني وضد الأرض الفلسطينية، وأيضا كمان مرة ضد كينونة ووجود السلطة الوطنية عبر هذا الحصار وعدم منعها من القيام بصلاحيات التي خول لها اتفاقيات أوسلو وما بعدها. أيضا موضوع إلغاء هذه الاتفاقيات هذا أيضا يعني إلغاء التسميات التي تقسيم الأراضي الفلسطينية، بمعنى جل الأراضي الفلسطينية بنظر دولة الاحتلال الإسرائيلي لن تبقى كما كانت ألف وباء وسيسة، فتبقى هي يعني لصالح أو تحت سيطرة الفعلية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وبهذا يتحول السكان والأرض وما عليها من سكان من الفلسطينيين تحت السيطرة الفعلية لدولة الاحتلال الإسرائيلي. أقول ابتداء أن هذا متوقع من هذه الحكومة الإسرائيلية، وهذا يعني كان نتاج لسلسلة عندما يعني دولة الاحتلال دوما أولا يعني عندما تعمل الاتفاقيات هي ابتداء بعقلية دولة الاحتلال لا تطبق هذه الاتفاقيات إلا ما يكون لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي هي بقيت تعمل على موضوع تطبيق الاتفاقيات الجزئية التي كمان مرت لصالحها، ومن ثم تعمل إجراءات على أرض الواقع تلغي هذه الاتفاقيات التي وقعت عليها والتي تكون لصالح الطرف الآخر، سواء الطرف كان الطرف فلسطيني أو الطرف لبناني أو طرف سوري أو غيره من الأطراف التي يتم التعاقد أو الاتفاق مع هذه الحكومة.
0: طب شو الخيارات، شو الخيارات الفلسطينية الممكنة سياسيا يعني؟
1: أستاذي أنغام صراحة نحن منذ فترة قلنا أن يعني السلطة الوطنية الفلسطينية والقيادات الفلسطينية انشغلت بأمور كثيرة جدا بعيدة عن موضوع ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي. هذه الحكومة واضح عندما مرة أخرى أستاذي أنغام عندما شكلت كان واضح أن هناك وجهة نظر سموتريتش خطة حسم الصراع. السؤال الأساسي والمركزي دوما الذي نسأله ماذا قامت الحكومة الفلسطينية والقيادات الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للتصدي لهذه الخطط؟ نحن يعني أولا الانقسام الفلسطيني

0: الفلسطينية، الرئاسة الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية لم تعالج أي ملف إشكالي في موضوع القضية الفلسطينية. مرة أخرى الانقسام الفلسطيني هل تم علاجه؟ بالتأكيد لا، ازداد مرة أخرى سوءا. البعد العربي والإقليمي، هل نحن الآن أقرب إلى البعد إلى البعدين العربي والإسلامي أم أبعد من البعدين العربي والإسلامي؟ نحن أبعد بكثير. العلاقات الدولية، نحن ارتهنا على موضوعة الوعود الأمريكية للأسف الشديد، والوعود الأمريكية جلها بما فيها خطة ترامب وبما فيها أيضا في زمن أو عهد الإدارة بايدن جلها تتماهى مع حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتركنا الأصدقاء. يعني لا يوجد الآن علاقة قوية جدا تربطنا ما بيننا وبين البعد الدولي بما يتعلق بباقي الأصدقاء. الاتحاد الأوروبي نعم لديه مواقف، ولكن الاتحاد الأوروبي أيضا مكبل بعلاقاته مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا مكبل بعلاقاته مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا يستغل الاتحاد الأوروبي يستغل هذه الإشكالية أحيانا للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي في مواضيع أخرى تتعلق بالاتحاد الأوروبي بمناسبة، وأيضا يستغلها ضد سياسات الإدارة الأمريكية لاستغلالها أيضا في مواضيع أخرى لا تتعلق بالقضية الفلسطينية. وبالتالي نحن عندما جل هذه الأوراق انتهت، يعني لم تعد بأيدينا للأسف، أو ضعفت على أقل تقدير، لذلك نرى أن هناك صمت مطبق. هل يعقل أن يطرح مثل هذا الموضوع على الإعلام؟ لم نجد حتى هذه اللحظة على ما أعتقد أنتم الإعلاميون ربما أدرى أي تصريح رسمي من قبل القيادة الفلسطينية ومن قبل السلطة الوطنية ومن قبل الحكومة الفلسطينية، أو أي رد فعل حقيقي على ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي. هناك العديد من القوانين التي شرعتها دولة الاحتلال الإسرائيلي والإجراءات التي قامت بها على أرض الواقع، لم نجد هذا الرد الفعل القوي والرسمي من قبل القيادة الفلسطينية، ونحن منشغلون في موضوعات انتخابات هنا ومؤتمرات هناك، وكأننا أصبحنا دولة يعني متحررة، وأصبحنا دولة لا، وأن لا يوجد هناك احتلال، ولا يوجد هناك سموتريتش ولا بن جفير الذين يقومون بجل ما يقومون به ضد القضية الفلسطينية وضد الشعب الفلسطيني وضد الوجود الفلسطيني. قانون إعدام الأسرى لم نحرك ساكنا، هناك تحركات على استحياء تجري هنا وهناك، ولكن فعليا لم نحرك أي ساكن. وكنا زمان نلتجئ إلى المحاكم الدولية، نلتجئ إلى الشرعية الدولية، منذ فترة للأسف الشديد لا حراك لنا، وهذا جله كمان مرة لأننا افتقدنا الكثير من أوراق القوة التي كانت بين أيدينا، وارتهنا مرة أخرى إلى وعودات الرئيس الأمريكي وإلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقلنا حذرنا من موضوع الدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل الرئاسة الفلسطينية ومن قبل القيادة الفلسطينية، لأنها كانت أيضا من الأمور الخطيرة جدا على القضية الفلسطينية. لذلك لا أعتقد أننا يعني لدينا الكثير مما سنقوم به للأسف الشديد.
1: هذا هو كان سؤال الختامي، يعني عندنا خيارات نعملها في هاي المرحلة ولا ما عندنا أصلا خيارات؟
0: أستاذ إلغام، العديد من الخيارات كانت تطرح سابقا، العديد من الخيارات سواء من قبل المحللين، سواء من كتاب الرأي، سواء من الإعلاميين، سواء من النشطاء، سواء من القيادات التي همشت، ولكن للأسف لا أذن صاغية لكل هذه الاقتراحات ولكل هذه الأفعال، وبالتالي بات حتى النخب الإعلامية، النخب السياسية، النخب الفكرية، النخب في الجامعات، النخب القانونية، جلها باتت يعني بصراحة صامتة، لأنه لا يوجد حقيقة من يستمع إليها من قبل القيادة الفلسطينية ومن قبل من يتحكم بالشأن الداخلي والرسمي الفلسطيني للأسف الشديد. أيضا الفصائل الفلسطينية، أين الفصائل الفلسطينية؟ لا وجود الفصائل الفلسطينية، اللهم هياكل تسمى منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن على أرض الفعل لا يوجد لها أي فاعلية للأسف الشديد. وبالتالي لا أوراق بين أيدينا للأسف أستاذ أنغام، لا أوراق بين أيدينا.
1: الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ نعمان العابد، شكرا جزيلا، أهلا وسهلا.

0: قبل الختام، أيضا مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك فعليا يواجه منعطف خطير يوم الجمعة المقبل 15 من أيار، حيث تقوم جماعات الهيكل المتطرفة بحشد كبير بدعم من وزراء وأعضاء في الكنيسة لتنفيذ اقتحام جماعي غير مسبوق تزامنا مع ما يسمى يوم توحيد القدس وذكرى النكبة الفلسطينية. وإلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بي إس، قناة راديو حياة على تليجرام. نوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
1: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة. المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبي؟
5: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير. مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية. متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.

0: ذهب ربحك ذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: شوفي هلقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي

0: موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
0: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني، نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
4: إنها الثالثة مساء.
5: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر للعام 2023 إلى نحو 73 ألف شهيد و 173 ألف مصاب. قال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال صعدت من جرائمها بحق الأسيرات في سجن الدامون، خاصة في وتيرة عمليات القمع الممنهجة. وقد أوضح نادي الأسير في بيان له اليوم أن سجن الدامون يعد من أبرز السجون التي تشهد تصعيدا في هذه العمليات وتصاعدا أيضا، حيث تحتجز فيه غالبية الأسيرات البالغ عددهن 88 أسيرة، إلى جانب عدد من الأسيرات موجودات في مراكز التحقيق والتوقيف أيضا. هدم مستعمرون اليوم ساكنة زراعية في تجمع عرب الخولي شرق بلدة كفر ثلث جنوب مدينة قلقيلية، والمقامة على مساحة تقدر بنحو 30 دونما زراعيا. أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قراراً عسكرياً ينص بمصادرة أراض واسعة تبلغ مساحتها 7247 دونماً في منطقة حي الجبريات بمدينة جنين بزعم تخصيصها لأغراض عسكرية. قال المدير التنفيذي للمؤتمر الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح منير سلامة إن الحركة باتت على أبواب انعقاد مؤتمرها الثامن يوم الخميس 14 من أيار الجاري في ظروف سياسية وتنظيمية وصفها بالاستثنائية، مؤكدا أن الجاهزية اللوجستية والتنظيمية وصلت إلى نحو 99%. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ترامب تعهد لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعدم تقديم أي تنازلات تتعلق بملف تخصيب اليورانيوم الإيراني وسط ترقب إسرائيلي لموقف الإدارة الأمريكية من مستقبل العلاقة مع طهران. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تتوقع الحصول على الرد الإيراني قريبا جدا، مشيرا إلى أن طهران تريد حقا التوصل إلى اتفاق. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده لا تثق بوقف إطلاق النار من جانب العدو، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية عملت على تعزيز قدراتها وتحديث بنك الأهداف في هذه المرحلة. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز سرة سالك، دير شرف سالك، بورين سالك، المربع سالك، عورتا سالك، بيت فوريك سالك، وال17 سالك، والبدان سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
5: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون إلى جواء. حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بحبك مليون بحبك عم بتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جاني
1: المستقبل صار بين إيديك استمتع بالتصميم العصري الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999 شانغان المس المستقبل
2: بابا
3: نعم يا عبود
2: بس انا شطور
3: انت اشطر واحد
2: ليه يا عبي
3: بس هيك رح اخدك على احلى محل العاب
2: دي من محل دكان حياة
3: يلا على دكان حياة
2: عنده العاب حلوة كتير
4: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة
5: ألو مرحبا ألو خلص الرصيد
6: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الأول

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
0: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
4: مشتركين الكرام، في شركة توزيع كهرباء الشمال أصبح بإمكانكم الآن ومن أي مكان شحن رصيد عدادكم وتسديد فواتيركم الشهرية والاستفسار عن كل ما يخص خدمة الكهرباء من خلال تطبيق نيتكو. حملوا تطبيق نيتكو اليوم واستفيدوا من كافة الخدمات بسهولة وأمان.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
5: الرابعة مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأحد غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
6: شوفي ما في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار، قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
7: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
6: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
7: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
6: شو في ما في، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياتي.

0: مساء الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج شو في ما في. مساء الخير اكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وان شاء الله رح يكون موجود معنا على اللايف الموجود اكيد على صفحه راديو حياه على الفيسبوك، ولكل حدا بسمعنا من بيته من سيارته او مكان شغله. بنمسي عليكم جميعا وبنتمنى لكم يوم حلو خفيف ظريف لطيف، وهيك سمعتوا فيه اخبار حلوه، شفتوا ناس بتحبوهم. واليوم الحلقة شوي مختلفة، اليوم مفيش رائد على هيك شغلة، فاليوم أنا صدقي رح نكون معكم إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج شو في ما في، البرنامج اللي بيجيكم كل أحد ثلاثة خميس من الساعة 4 للساعة 5. صدقي
1: كيفك يا أميرة؟
0: مساء الخير يا صدقي.
1: طبعا أول مرة بعرف باسم البرنامج أنا إنه شو في ما في. آه والله
0: كنت راح تطلع معنا.
1: آه والله تحياتي إليك، تحياتي لكل حد بيستمع لنا من وين مكان بيكون. واليوم الموضوع بما اني انا اجيت فبده يكون الموضوع له علاقه بايش؟
0: بالزواج.
1: الزواج
0: زواج او مصاري صدقي هيك
1: حبيبي يا باسل،
0: هيك بحب
1: انا، بحب المصاري والزواج، فاليوم جمعناهم مع بعض.
0: اه
1: اميره المصاري ولا الزواج؟ شو المصاري؟ المصاري ولا الحب؟
0: احنا المصاري والحب غيرنا لكم.
1: يعني هلا لما بدك تتزوجي بتتزوجي عن حب ولا عن مصاري؟ هلا يا امير
0: ما بعرف صراحه، بس
1: مصاري اكيد.
0: لا مش شرط
1: تقعديش تمثلي.
0: لا لا انت
1: ما حدا يمثل، الله يرضى عليك.
0: احكي لهم شو حكيت لي قبل الحلقة.
1: شو حكيت لك قبل الحلقة؟
0: على الإجابات ولا اسكت؟
1: ما عندي مشكلة،
0: لا أنا ما بدي أحكي، لا يقول عني فسادة بفسد عليك، ما بديش أنحط بهالموقف. أنت شو بتختار؟ المصاري صح؟
1: أنا أنا اللي بدي أدفع مصاري فبختارش المصاري، فاكر منيح. أكيد بس أنتوا البنات تختاروا المصاري.
0: لا
1: وأهالي البنات مش كلهم طبعا بيختاروا المصاري، نحكي واقع.
0: هلا انا بالنهايه لما ان شاء الله لما اتزوج لقدام اكيد مش راح اختار مثلا لنفرض كيف زي ما بيحكوها بالعاميه، مش راح ابدا بالقليل
1: اكيد. طمع؟
0: لا مش طمع
1: اكيد.
0: مو طمع
1: اكيد،
0: بس الواحد اكيد بيطمح لشغلات حلوه لشغلات منيحه للمستوى اللي هو مثلا عايش فيه. فأنا يعني ما بعرف وين أروح صراحة، السؤال بحير.
1: مصاري راح تروح تحكي هلا قلتي برضاش بالقليل؟
0: ما برضى
1: ولا. طيب يعني شو بدك
0: ولا
1: تروح؟
0: ولا بترضى بالقليل؟
1: لا في
0: لا لا
1: والله
0: لا
1: في
0: لا والله
1: في
0: ما هم حرين، كل واحد عارف حاله بالنهاية. أنا خلص بحكي عن حالي، خلينا يعني فقط. ندى مساء الفل، تمارا بعاري يسعد مساك يا تمارا، زمان عنك ان شاء الله تكوني تمام. ووفاء محمود مساكم ورد وفل وياسمين يسعد هالمساء. ام العبد يسعد مساك يا ام العبد، عشان بتضحك؟
1: بقول لك قول لأميرة كلامها صح، بدوروا على فانوس علاء الدين
0: السحري. لا مش لدرجة فانوس علاء الدين أكيد، لا احنا
1: بدوروا.
0: يعني احنا بالنهاية عايشين بهالبلد، شايفين الظروف وشايفين
1: الأوضاع. لكم شايفين الظروف لازم تحسوا،
0: شايفين انه عن جد ما فيش أشغال،
1: لازم
0: ولو
1: تحسوا.
0: في شغل ما فيش رواتب،
1: لازم تحسوا.
0: ام احنا حاسين؟ مين حكي مش حاسين؟
1: لا هل ترضين بألفين دينار؟
0: بردة
1: احلفي
0: والله برده،
1: والله انك ما تنامش ساده.
0: لا برده والله.
1: ميرو تحياتي، الانسام تحياتي، سعيد حبيب القلب.
0: انا مش عاجبه، مش عارفه.
1: هلا يا هلا، هلا يا هلا.
0: شو راي الناس اللي عندك؟ طيب
1: اكيد كل اللي عندي بايدوا كلامي انه عن المصاري،
0: بيختاروا المصاري.
1: كثير شايفات بحجزوا 4 قاعات وبتصير بدها الماس، بطل الذهب حبه. حلا هلا يا حلا.
0: محمد ابو محمد جهاد يسعد مساك، سعيد كمان مساء الفل. ندى بتحكي لنا يا صدقي،
1: هي قالت يا صدقي ولا
0: لا؟ انا بحكي لك
1: اجتهاد شخصي.
0: لا اجتهاد شخصي. خذوهم فقراء يغنيهم الله.
1: طيب
0: هاي لك انت لانك راكد على المصاري.
1: انا بالعكس انا فقير، بدي حدا ياخذني يغنيه الله.
0: تسميح حكي لك هذا
1: يعني. لا بالعكس انا مع انه ما يكون عن المصاري، لان انا اللي بدي ادفع. فهمتي؟ يعني هذا الحكي لكم. انت شكلك لهلا مش فاهم شو الموضوع.
0: انا بلا فاهمة، تختار الحب ولا المصاري؟
1: طيب انا
0: واضح
1: انا كبني ادم اكيد مش راح اروح اطلع واحدة معها مصاري، يعني انا كشاب لو صح لي بقولش لا.
0: انت روح قلبك المصاري هذا
1: لو صح لي ما راح اقول لا. طبعا بس مش يعني وين
0: طيب لو واحدة معها مصاري ومش حلوة؟
1: شوفي
0: مش انه مش حلوة، لانه فيش بنت مش حلوة، انت ما عجبتك
1: مش مشكلة.
0: مثلا
1: بقول لك الايام الايام كفيله انها تغير كل شيء.
0: بايه؟
1: مفكرين النص مليون بجيبوا بكبسة زرقاء. والله والله العظيم الواحد يتجوز بده مليون مع بيت. مليون بحسوش.
0: هذا رأيك؟
1: ما بحسه.
0: لا
1: هلا بتصل، هلا بتصل علينا بقولنا بخلص لك القصة بخمسة آلاف دينار.
0: هلا إجا سامر شفت
1: مكان ياكل، هلا خلص أكل.
0: شفت مارا شو بتحكي؟ بالوقت الحالي بس مصاري. شكرا. إذا ما معك مال ما بتسوى بهذا الزمن، والمصاري بتعمل كل شيء.
1: لأول مرة تمارا معي.
0: بالعادة بتكون ضدك.
1: لأول مرة تمارا معي، شكرا يا تمارا.
0: خلص طب حلو حلو. إذن سؤال اليوم بحكي يا جماعة إنه إيش بتختاروا؟ لو هيك حدا خيركم بتختاروا الحب ولا بتختاروا المصاري زي صدقي على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: ما له خليل.
1: تحي لا لا تحياتنا للخليل دورة.
0: للخليل تحي أكيد.
1: رح أبعت كمان مرة. ابعتي يا أنسام أنت كريمة وإحنا منستاهل أكيد بنتبه. ابعتوا أسود الله عليكي الله عليكي الله عليكي.
0: أنا بيطلع مش حد على تيك توك هو لما يطلع بالبرامج.
1: أنا يتيم بصرف على أرملة أي حدا بده يبعت إشي.
0: لله
1: لله
0: لله
1: لله.
0: أبو علي مسا الفل يا أبو علي بهية يسعد مساكي. أبو علي بيحكي الحب لا يغني عن المال. صح. يعني إذا مرت إذا مرته قالت
1: إيه؟ بس دعت تحية للجاردنز ملوك ملوك قاعة الأفراح الجاردنز فهد العفوري الجاردنز فهد العفوري الجاردنز لما أتجوز تعملوا لي خصم 90%. يلا
0: أبو علي مش فاهمة أنا الكومنت.
1: أعطيني أقرأ الكومنت
0: أبعت لك يا يعني
1: لا تبعتي لي شيء أعطيني موبايلك كله.
0: لا ببعت لك
1: خلاص اقرأي انت.
0: ما هو انا قرأته بس ما
1: والله حلوين انت.
0: انا يعني في اشياء ما بتدخلش مخي سريعا. خلينا نشوف صدقي صدقي مش ضايفينه على الكمبيوتر ليه.
1: والله
0: ليش
1: هي عاملين اجاني ايش عاملين فيي
0: مش ضايفينك على
1: اجاني من الجاردنز خصم 100%.
0: عشو
1: عرسي.
0: طب ان شاء الله انت اخطب
1: احلف قول والله
0: ضيضمن ضيضمن
1: شام يا شام كوين هلا يا كوين.
0: طب بهي ابراهيم يسعد مساكي انا بعدت لك اذا قدرت هذا
1: والله صعب اطلع من اللايف
0: انت حر. ام العبد بتحكي لنا الحياه كلها مصاريف. والله كلها مصاريف وكل اشي غلي. المشكله انه كل اشي غلي وفيش اشغال. يعني اللي هلا بلاقي شغل هو بألف نعمه يمسك فيه بسنانه زي ما بيحكوها.
1: تعرفي انت شو الاشي اللي هلا يا ابو عليان الاشي اللي بيضحكك مثلا بيجي عيلة عندها ولد وبنت تمام بدهم يجوزوا الولد لما اذا اهل العروس قعدوا يتطلبوا العيلة بتصير تقول لك اوف عشو اوف عايه ليش هيك كتير بحسوش في الناس بحسوش فينا. تيجي البنت تتجوزي بعد ما يجوزوا الولد تيجي اخته ده تتجوز ولا اي لحقي طلبات ولا بنتنا مش زي بنت غيرنا اللي عندنا هيك اللي بتصير
0: هيك
1: صار
0: بزنس. انا بوافقك
1: بزنس بزنس الشيلو ملك يا الشيلو احلى فنان في البلد فهد والله انت عملها خلص ابشر يا فهد انا قريبا جدا راح اعملها.
0: نعتبرها التصريح
1: قريبا ان شاء الله
0: نعتبره تصريح خلص. على راديو حياه
1: خلص
0: اوكي.
1: امبارح كنت بحلق وشفت ولد صغير بحلق قلت ما شاء الله بدي اخلف ولد عشان احلق له.
0: ان شاء الله بنفرح بكل العزابيه يا رب.
1: مع ابو خويري كمان نفرح فيه كمان.
0: مين؟
1: سامر
0: اكيد
1: من تنى دخل الجنه
0: اول واحد
1: شكله البيبه مقنعك.
0: ابو علي بيحكي لنا اذا الواحد زوجته حكت له بدنا جره غاز يعني شو يحكي لها بحبك بس برضه انا
1: حلوه كلمه حب لا يا أنا أنتوا فاهميني غلط قولي لي كيف بقول لك إذا أفهمك شو الكومنت أنت مش فاهمتي
0: لا طبعا
1: بقول لك يعني بكرة إذا بده يتجوز عن حب إذا قالت له بدي جرة غاز يقولها بحبك بدل ما يشتري لها جرة غاز
0: مثلا
1: ما لا ما بدي أعطيكي أنا أوضح لك مثلاً. أوضح لك ولا أبو علي اسمعيني كتير منيح وركزي معي كتير منيح يا أميرة
0: ركزي.
1: إحنا ما بنحكي إنه يعيشها بالقلة لا متطلبات الحياة أكلها وشربها
0: الأساسية
1: والأساسيات موفرين
0: هي
1: بس
0: هي
1: لما لما بيجي اليوم صار العريس لما بيجي يا أبو علي بده يتجوز ما بقولوا لك متطلبات الحياة إنه يعيش عيشة كريمة مش مش أكيد إحنا لما نتجوز أنا لو أختي لما خواتي تجوزوا بس أنا لو عندي بنت بدي أجوزها أكيد بدور على حدا ما ينقص عليها إشي مش بده يتجوزها ويقعد يقولها من وين بدي أطعميك ومن وين بدي أشربك لا مقومات الحياة وأساسيات الحياة أكيد لازم تكون متوفرة وأكيد لازم تكون موجودة بس اليوم الناس بطلت تطلع هيك إشي الناس صارت تطلع شو معه سيارة فيلا ولا بيت وين ساكن شو بيشتغل شو
0: بيشتغلش
1: فصار الفئة اللي يطلع بدنا نتجوز بدي العرس يجيب لي فيه ابصر ايش وبدي يعمل لي بالعرس هيك وبدي يسوي لي بالعرس هيك كلفنا العرس 100,000 و200,000 طب عشو عشان نفرح ساعتين
0: مثلا
1: لا هي مقصدنا بالضبط يا فهد بالضبط يا فهد
0: شو بيحكي فهد
1: لا هذا كلام سر بينه وبينه
0: طيب ندى بتحكي لنا المال والبنون زينة الحياة الدنيا يعني القرآن إنه بتحكي لنا القرآن حكى عن فضل المال.
1: أكيد
0: أكيد طبعاً.
1: في ناس مرزوقة في ناس لا.
0: عندنا محمد بيحكي لنا أنا بشوف المرأة لو تزوجت رح تفضي جيبة جوزها.
1: جرار.
0: خوفاً من إنه يتجوز عليها. شو رأيك؟ قال في منان وربت ممكن تفضي جيبة جوزها عشان بتخاف.
1: في هاي عادات قديمة على فكرة.
0: يتجوز عليها.
1: عادات قديمة بقول لك فضي الجيبة أو خلفي منه كتير.
0: والله.
1: والله عادات قديمة.
0: عمر بسمع فيه.
1: اسألي الكبار بالعمر. ألو مرحبا.
2: مليون مرحبا.
1: يا هلا وغلا.
2: ومساء الخير.
1: يا هلا.
2: ونور الراديو.
1: يا هلا.
2: وولع الراديو.
1: يا هلا.
2: شو أخبارك؟
1: طمني عليك.
2: والله أنا بألف خير الحمد لله رب العالمين.
1: هاي نايا بتقول لك في مرت أخوها بتعمل هيك تخلص مصاري ولا تخلف كتير يا نايا احكي لي.
2: لا بخلفوا كتير عشان متدوزش عليه.
1: في منه.
2: أول إشي أنا بقول على قد فراشك مد إجريك.
1: حلو.
2: وبعدين الإنسان دائما أبدا إذا شو بقولكي بقول هالمثل القرد تاخذ عماله بروح المال وبضل القرد على حاله.
1: حلو. يعني أيوة. النجار معي لهلا.
2: يعني مستحيل ان الانسان يتطابق المصاري والقرد. الانسان المحبة والمودة ودائما وابدا زمان هاي اللغة مظبوط فيها منها كان يقولوا اشطي مصاري عشان ما يقدرش يضل ايه اصيصي. اصيصي زمان كان يقولوا وانا بسمعه وانا ولا صغير أصلي عشان ما يقدرش يرد يطير عني.
1: طب خلص خدي طفران من البداية وخلصنا.
2: وبرضه كمان يا أستاذ سوتي مش إنه يعني إذا تزوجته برضه إنه جرد غازي يقول له بحبك وبريدك. لا طبعا كل إشي هذا حسب طاقتك حسب استطاعتك طبعا حسب إنه وضعك ما إنك تعمل حالك أبو العريف وإنت شحات.
1: صحيح.
2: تعمل حالك هلا أنا معيش لازم اني اعمل 10-100 ألف شيكل.
0: لا.
2: لازم اروح انا على صالة حقيق 20 ألف شيكل. لازم اني اجيب بسكوت اللي الوحدة حقيق 5 شيكل يعني والكون ب5. ما في اصول وفي تركيز في ديوانات على قد الحال باخذوا منك 200 أو 500 شيكل بعمل الملاك هناك بعمل الشوفة بالملاك.
1: لا ترضاش.
0: لا الواحد قد ما بيقدر يختصر
2: قد ما يقدر يختصر
1: بيقدروش
2: قد ما يقدر
1: على الوضع يمين. هاي أميرة بتقولك اللي بيقدر يختصر يختصر إذا بكرة بتتجوز إلا تعبد.
2: ولا ما هو غلط.
0: أنا
2: ما بقول إنه بتزوج البلاد.
0: ما بحب هاي الأجواء صراحة ما بحب
2: بس
0: هاي
2: الإنسان دائما إنه يختصر قد ما يقدر.
0: صح.
2: عشان كله ما هو بيقدر هلا المصاريف الكتيرة بالآخر بعد شهرين ثلاثة أو بعد سنة عمين بيقلب على عروض وعلى عريس بصير ايش صار مديون بعد السنة بتلاقي طلق مرته. ليه صار مديون؟
1: صح.
2: مين السبب؟ حماته بتصير زي بنت اخته زي بنت خالته زي بنت عارف شو بصيروا يعني كلهم يغاروا من بعض. هاي البنت خالتها راح مثلا عن حياة نافذ هي كيف بتعمل بالبلوه.
1: احنا خلينا بالجاردن بس بالجاردن اعطونا قاعات بالجاردن.
2: مزبوط ولا لا؟ ما بزبط معي. أنا بقول الإنسان دائما يخسر ويقلل من المصاريف ويدير باله حاله عشان يقدر يعيش ويقدر يضل هو وزوجته عايشين بحب وحنان وبرفاهية عشان ما يتدمرش بيتهم أو ما ينهدش البيت اللي عندهم.
1: صحيح.
2: ومش كل إشي المصاري. الحياة الكريمة أحسن من 30 مصاري.
1: بالضبط.
2: يسعد مساكن.
1: الله يسعد مساكن
2: لأب مصعب لمؤيد جود الله للأستاذ حازم كبير الجبل الجنوبي.
0: أكيد.
2: ولولادي كليتهم وأختنا أم محمد النابلسي وأختنا أم علاء وسهى وعيد شعب الله والأستاذ آسم ولجميع كل طاقم راديو حياة الرائع لأنه هو رائع.
1: يا حبيب
0: يسعد مساك. شكرا.
2: يعطيكم
0: الله يعافيك. شكرا.
1: بقول لك إذا معك 1,000,000 شيكل شو بتعمل فيهم؟ بعمل كتير.
0: مسافر.
1: بقول لك والله بكرة لا تعملي طوشة على صحن السلطة.
0: لا لا أنا على فكرة ما الواحد ما ينغر. أنا ما بحبش العجقة الزايدة والبعزة أو
1: ما هلا برا وإحنا بنحكي بالموضوع تيلا بحب الألماس بحبش الذهب.
0: ما بحب الذهب. بحب ليش الألماس غالي؟ لا يعتبر كتير غالي مقارنة بالذهب. ما في حسب أنت شو بدك أسعار حرة. أنا بحبش الذهب.
1: أنت صدقتيني لما قلت لك في الماس رخيص؟
0: لا هو جد أنا بشوف على الصفحات ما فيش يعني حسب حجم الحجر. فلا عادي. على أساس من إنه يعني كتير رخيص الذهب هلأ هاي الفترة. عنا سام
1: حكي قبل الزواج. نايا على فكرة أنت نايا لازم تفضفضي. نايا أنت لازم تطلعها ضيفة هون. نايا
0: جيبها.
1: مصرة إنه أنتوا كلكم. لا هذا بتقول لك حكي قبل الزواج.
0: ايش حكي قبل الزواج؟
1: هذا اللي بتحكي فيه.
0: انا
1: من كيلو طالع بحبوا الالماس. والله
0: لا لا والله لا. عندنا سام بيحكي لنا جايه مع رائد اليوم معزوم على الغداء بجولدن سيتي. اليوم رائد مين قده؟ عنده ميتنج وطالع وغدا
1: واجواء
0: وحركات، فاليوم اخر رواق عنده.
1: لابسينه بدله؟
0: ما بعرف بس يمكن. رصيدك في الدنيا وفاء بتحكي لنا مش المال يا صدقي ولا المركز، رصيدك هو حب الناس وعملك الصالح.
1: المشكله يا وفاء هذا كله حكي
0: تمام.
1: يعني هلا انا بدي انزل لك واحد صالح وعمله صالح يمشي بالبلد، وانزل لك واحد لا صالح ولا عمله صالح معه 10 مليون يمشي بالبلد.
0: قولي
1: لي الناس عم مين بدها تحكي، والناس مين بدها تحترم، والناس مع مين بدها توقف. خلونا واقعيه، احنا بدنا نحكي بواقع. واقعنا اليوم بيحكي مصاري اللي بتحكي، لا الاحترام ولا الاخلاص ولا اي شيء من هذا الحكي. في خلينا اقول لك نسبه بسيطه، دائما بديش اجمع 10%، 90% بدهم يلحقوا اللي معه مصاري، و90% بدهم يروحوا للي معه مصاري ويصير حج.
0: طبعا
1: بعدين
0: عن جد ليش الناس
1: بعدين بصير حج
0: بعدين تفدد المصاري؟
1: اي واحد معه مصاري بصير حج؟
0: لا لا
1: بدون ما يحج بصير ينادوا الحج.
0: عشان هيك احنا ورانا قبل شوي قالوا لك حج صدقي.
1: انا معيش مصاري.
0: لا والله وصلنا لزمن انه عن جد صارت هلا ما حدا بينكر انه المصاري مهمه والمصاري شيء اساسي، بس وصلنا لمرحله انه صارت خلص يعني تعمي على عيون الناس
1: كثيرة.
0: صارت المصاري هاي الفترة، فليش احنا عن جد نضطر نوصل لهاي المرحلة؟ ممكن توصل لقتل، ممكن توصل لعداوة بين أهل بين
1: كثير.
0: إخوة ليه؟ طيب
1: كتير. وهي بقول لك فهد أول سؤال بنسئله صار الزلمة شو بتشتغل.
0: هلأ الشغل مهم، طب ماشي الشغل برضه بدكم تحطوا لنا إياه على جنب مش إشي أساسي يعني.
1: محمد فريتخ حبيب القلب بقول لك الحجاج كتار الحجاج كتار صحيح. والله.
0: كمان عندنا نجات يسعد هالمثل الحلو يا نجات، يا صدقي يا صاحب الصوت المهاب وأميرة حضورها يشرح كل الأبواب.
1: الله يسعدك يا نجات.
0: حكينا مع بعض هيك بتخلوا مساء المستمعين حلو، بصير للبرنامج أو بصير البرنامج للفرح عنوان. يا مساء الفل يا نجات، شكرا كتير.
1: وإحنا بالخدمة عنوان يا نجات.
0: مش حاب نسمع رأيك يا نجات
1: صوتي جد جهوري يا نجات. ألو
0: منيح يعني
1: والله حلو صوتي.
0: حلو. كمان عندنا اذا وجد الحب وما في مال، تمارا بتحكي المشاكل رح تبلش بعد الزواج اذا في حب وفي الشمال يعني. المال هو اساس الحياه اساس السعاده، في الشمال فيش سعاده. هل تتفقوا انه اذا في الشمال فيش سعاده؟
1: لا طبعا
0: تتفق.
1: هلا برضو يعني يكون معه 100 مليون قبل شوي ابو علي بقول لك تطلب جرد غاز ويقولها بحبك بخلص القصه، ولا يكون يقول تقول له بدي جرد غاز ناولها حق جرد الغاز مع كفين. ما في هيك اليوم، في هيك في هيك بعطيكي مصاري بس بيكون حدا مش كتير منيح. سدي ملك الحبش البلعاوي حبيب القلب من يوم طالع تجار حبش ننسير. تحياتنا لعدي أبو يونس
0: التوب
1: وين مكان يكون. حب مال حب مال حب مال. نايا لازم تفضفضي.
0: نايا
1: معك عشر دقايق ابعتي فضفضة. فضفضي يا نايا
0: صاير معها اشي. نايا إذن يا جماعة الخير نرجع نذكركم بالسؤال قبل ما نكمل الكومنتات يلي معنا. لو هيك اتيحت لكم الفرصة انكم تختاروا تختاروا الحب ولا المصاري زي صدقي يعني ضربته مثل. الله يسعد قلبك. بتختار الحب عن المصاري ولا بتختار المصاري على الحب؟ على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: كلهم ورا بعض.

0: والحب جاني
1: احكي لنا.
2: طبعا سالنا المصاري ولا الحب، بدي ابلش من كومنتات عندي.
1: يلا تفضل.
2: من عند وسيم،
1: يلا
2: مصاري محمد، مصاري ميز، مصاري وسيم برد باكد مصاري، ديما مصاري، وسيم برد اكد ثالث مره مصاري، ميرو الحب
1: انسان حلو حلو.
2: الحب يجي مع الوقت، المهم المصاري.
1: حلو التعليق.
2: وسيم رد اكد خامس مره المصاري.
1: وسيم قلبه مليان.
2: نايا شفت الحب شو جاييني منه كلمة وبتنحكى. نايا من الدمرة،
1: أبعى معها نايا
2: من الدمرة. محمد بقول لك المصاري، جيهان مش كل إشي المصاري، وسيم رد إجا انساك من الحب
1: غير التعليق هلا من يا جديد
2: متت. أوكي رد إرجع وسيم مصاري. أها الدواء بده مال، فهد بقول لك المدرسة بدها مال، الأكل بده مال، إذا كله مربوط بالمال. أها جيهان شو فايدة مصاري وفيش حب واتفاق بالعلاقة؟ والله جيهان انت حدا بيفهم، والله يا جيهان انك حدا بيفهم.
1: ارسالك عبر طيب انت
2: وين وصلنا
1: جيهان؟
2: معتز عفوري تحياتنا. ميس شايفتهم عنطر ما كلهم بيطلعوا الليمبي. حلو حلو حلو حلو والله ما شاء الله. كل شيء بالحياة بده مصاري،
1: بس اجمعوا على المصاري.
2: رد رجع وسيم
1: برضه
2: عندي فيديو وانت بتحكي اسم الحبشات، ابعت لي مصاري. حلقة سولو، حلقة سولو يا فادي بعجبك. كله المصاري أكد علينا، وسيم أكد 7 مرات المصاري، جواكر في آي بي 35 مرة كتب لي فلوس، ناية هلأ صارت تقول لك طبعا المصاري.
1: أها
2: شركة عدي أبيونس للمفروشات منوريننا التوب. هلأ لسه كنا بنحكي بالحبشات،
1: أكيد
2: بنحكي عن الحبشات وشكلنا نربح لنا 40
1: لو سمحت حبشة. قبل ما نكمل بدنا نمسي على بنت عمتي.
2: دعاء كيفك يا دعاء؟
1: دعاء يسعد هالمسا. تحكي لنا صعب المقارنة بينهم كتير لأنهم إشي أساسي بالحياة، يعني الحب أساسي والمصاري أساسية يا صدقي. فبتحكي لك اختار الحب اللي بيجيب لك مصاري.
2: حلو
1: برضو حلوة هاي ما خطرت.
2: اختار الحب اللي بيجيب لك مصاري. حلو
1: يعني يحب حدا غني.
2: حلو
1: كل الاحترام
2: العزام
1: بنفهم. يسعد المساء يا دعاء
2: مربط العزام عدي بيونس. يعني انا هلا على اللايف انا جاهز.
1: انه امنت حالك والجاردن
2: الجاردنز قدموا لنا القاعه هديه.
1: خلص
2: عدي بيونس منمون عليه بالمفروشات هديه.
1: اكيد
2: تمام هيك انا جاهز.
1: دار حدا بده يعطيك
2: في حدا بده يتبرع في بيت يا اخوان، اللي بده يتبرع ببيت يتواصل معي. سامح حبيب القلب، مفروشات أبي يونس أهم من المصاري والحب. والله يا محتز.
1: احزن لمين بدنا نوجه تحية؟ لنا مخللاتي.
2: وينها تحياتنا لنا الغالية؟
1: يسعد المسايا لنا. الأخلاق والتفاهم بتحكي لنا أهم من كل
2: شيء. صح كلامها شو ما حكت.
1: شو ما حكت عن جد وأنا بأيدك.
2: تحبسنا لنا.
1: المصاري مهمة والحب مهم، ما بتقدر تفرق بينهم، الحب أولاً أما المال بيروح وبيجي. أهم إشي التفاهم. شو بعدك على موقفك ولا؟
2: أنا والله جاهز، هي حتى التزيين والتنصيغ جاهز عن جيري
1: كمان.
2: خلص عن جيري المصري ملك التزيين وملك إيه؟ اشتقنا لك. هاي العزام بيقول لك بده يطلع لي خيول على الزفة
1: كمان.
2: عزام كم خيل بدك تطلع لي على الزفة؟ خلص ضايل بس حدا يدفع لي مقدم والشقة وأنا جاهز.
1: يا الله يخلف عليك يخلف عليك.
2: ذهب بلا يلا انا بشتري مش مشكله.
1: لا ناقصك صراحه. ناقصك يعني اوفر هيك. طارق صالح مثل الفل. طبعا المصاري فلوس بيحكي لنا ماني، يعني حكينا اياها بكل اللهجات
2: حبيبي عزيز.
1: هندو والله حلوه، اختار الحب اللي بيجيب لك مصاري. ما في إشي كامل بالحياه. هند شو بتختاري؟ هند شو بتوقع هند بتختار؟
2: مين هند؟
1: مثال
2: هلا بتقول لك شوف بنتي محمد.
1: هند احكي لنا ايش بتختاري حبيبتي اذا سمحتي اذا بتحبي يعني. كمان عندنا جميله مساء الخير حسن حلبي حب
2: جانا عرض شقه مع عروستي.
1: والله ما هو انت ما بدك هذا الاشي يطلع كذب،
2: اوعي تغدريني.
1: بدك اشي يكون مضمون.
2: لا الله يسعدك.
1: عندنا حسن بحكي لنا حب بدون مصاري مثل الحياه بدون هوا. وميار كنعان يسعد مساك يا ميار. دقيقة نرجع، استني هلا نرجع لميار. إخلاص يسعد مساك يا إخلاص. إخلاص رشيد بنوجه لك تحية يا إخلاص. وبتحكي لنا إخلاص شو موضوع الحلقة؟ موضوع الحلقة بسيط يا إخلاص،
2: مصاري
1: اختار
2: ولا
1: الحب ولا المصاري؟ هذا هو السؤال. بلا حب بلا بطيخ. ميار بتحكي
2: واحدة الله يميار وتعي انضمي لأنها
1: المصاري نهاية. بتجيب كل إشي، بتجيب السعادة، بتجيب راحة البال، لأنه ما حدا بيستاهل ينحب. فكلنا بنروح المصاري، وأنا بما أنه القطيع كتر فأنا بضم صوتي إلكم.
2: أنت من البداية ضم صوتك إلهم، بس أنت إيش؟
1: لا أنا ما حكيت.
2: هلأ كنت راضي بألفين دينار مقدم
1: بردة؟ طب مش هاي مصاري؟ إيش هاد؟ مش هاي مصاري يعني؟
2: تختاروا المصاري ولا المصاري؟ طبعا المصاري.
1: الحب بيجي مع العشرة بتحكي لنا عبير، بتختار المصاري. حبيت فعليا الحب بيجي مع العشرة يا جماعة الخير، مع التعود بيجي. بتروح للندى، الصحة والمال أهم إشي، أنا هاي حكيتها. فبتحكي لنا طول ما أنت بصحة وسلامة بتجيب مال. كمان بتحكي لنا تمارة، تمارة اليوم أبعى معها المصاري وبس، يعني هيك هي بتشوف. وغير هيك بس بتغنوا بالشعارات الفاضية.

0: ثم تنهدت وقالت بضم صوتي لهم.
1: لا أنا ما يعني
0: وسيم
1: يعني خد صدق الريان شو بحكي لنا. صدق الريان صدق. المصاري ما لها قيمة مدام ما في حب. الحب مش بس مشاعر، الحب مودة وأساس الحياة. ما صار كيش أخاطب أسبوعين عاد يا صدقي. بس غريبة بحكينا المصاري ما إلها قيمة.
0: بهنك يا بهنك
1: عاد ما بحس هيك.
0: هي غدا العرس عندي كمان جاهز أنا
1: برضه.
0: مش تكذبوا علي، أوعوا تكذبوا علي. بهنك يا تحياتي يا بهنك.
1: بهنك عليه العدس إذا كانت
0: بهنك شتاء. عليك عدس
1: إذا كانت شتاء.
0: ها ميس أعطتنا إياها. الصحة أكيد أهم إشي بالحياة كلها، بس برضو البصاري أهم من الحب. وأنا إذا بتشوفوني رزمة مصاري ماشية مشان موظفة. عبود بقولك شو يعني مصاري؟
1: لا يا عبود.
0: عبود حطي لي أغنية حزين لعبود. شكرا بسحبوك للفخ مش مشكلة.
1: اسمع عصيرة المصاري بدي أهديهم هاي الأغنية بعد إذنك ممكن.
0: اهدي شو ورانا؟
1: عشان أنت مش قابل تسكت الله يحماك.
0: كيف اليوم. بس اللي بعد هذا الكرسي
1: هاي أنا اليوم ساكتة ما حكيت.
0: هذا الكرسي برغيمي.
1: مشكلة بالكرسي.
0: يلا.

0: صحة ثم الصحة ثم الحب بيجي بعدين آية بتحكي لنا.
1: صحيح.
0: هلا هي الصحة أكيد أولها بس إحنا مش حاطينها بالخيارات.
1: أميرة أنا طمعان في كرم أطلب منك طلب قدام الناس على الملأ. وبدي أطلب منك غني لي بعرسي لما أتجوز.
0: خلاص الغنى علي.
1: آه ضروري ضروري هرب المعازيم بوفرنا حق كيك منكم.
0: عند الموضوع.
1: لا اللي بيعجبني أنا بتغمد عيونه هو بتغني.
0: إحساس مهلاً. آه. إحساس.
1: تحية لمروان بليبلي ملك الإعلانات التوب. الله عليك يا مروان.
0: لازم برضو يعمل لك إشي بالعرس مروان.
1: بده يعمل لي الأول مغة في فلسطين عغز.
0: صدق.
1: ده غلط حلفت بس غني بر لا لا عادي يا وسيم.
0: طيب. عنا التمارة زي السيارة بلا بنزين ما بتمشي والإنسان بدون مصاري ما بمشي والحب ما بيجي من وراه غير وجع القلب ميار برضه مقبعة معها زي نايا على ما يبدو اتنين مهمين إخلاص بتحكي لنا والحب والتفاهم هم أساس الحياة مراد أبو كرم يا مراد يسعد مساك شرفتنا ونورتنا نشوف مراد إيش بحكي لنا إيش
1: عندي اقتراح انه نعمل لك دوتو انت وجودة بعيشي
0: بس بطغى انا هيك على صوته ببطل
1: حلو
0: انه ببطل فيه موازنة فهمت الاشي عالي عنده
1: الله يحماكي انتقامات
0: الله مساء الخير يا مراد بالنسبة لسؤالكم اهم اشي راحة البال والاستقرار والسعادة والحب والمودة وصلة الرحم والتفاهم هم اساس الحياة ومش كل اشي مصاري خيري مساء الخير
1: خيري بترن لي وانا على الهواء
0: آه لا بحكي لنا حرام ما كنت بعرف
1: علي يا حبيبي القلب
0: ما كان بعرف انك انت معنا على الهواء شاركنا يا خيري خيري شو بتتوقع يختار
1: خيري مصاري
0: برضو طيب مؤمن ابو دهير يا عمي والله زمان عنكم صدقي انت ريحتك مصاري
1: مؤمن الغالي من بعدك يا حبيبي
0: اذا كان الحب حقيقي وفي امان واحترام غالبا قيمته اكبر من المصاري
1: مين اللي كتب
0: مؤمن
1: مؤمن زلمه بيفهم
0: واذا كان المال كافي ليعطيك راحه وكرامه بدون ما تعيش مذلول فهو ضروري جدا
1: مؤمن زلمه بيفهم
0: تتفق
1: بتفق طبعا
0: ما انت قلت بدك المصاري
1: انا يا بنت الحلال انا ضد المصاري
0: لا

0: ولك انا ما بدي يكون بهاي العلاقه مصاري لان انا اللي بدي ادفع.
1: بس انت
0: انا بقول لك هم عايش بدوره يعني انتوا البنات بتدوروا على المصاري، الشاب اكيد ما بدور على المصاري.
1: لا بس احنا برضو عندنا كانت تعليقات شباب وحكوا شو بيختاروا.
0: قاهرني انا فهد قاهرني.
1: لا انت برضو زيهم، انت بتختار المصاري لو خيرت انك تختار وحده مثلا، ما خلينا نفرض نعكس الايه شوي، تختار وحده بتحبها ولا بتختار وحده معها مصاري تعيشك بحياه ابها؟
0: بحبها طبعا.
1: كذاب
0: والله العظيم.
1: لا لا
0: طب ما بصيرش احكي على الهواء علي 100 يمين. لو بدي اروح للابها زمان انا تقدموا لي.
1: هذه بدوش احكي على الهواء.
0: اقسم بعزه الله لا طبعا والله لا. انا شو بدي بوحده معها 100 مليون تقعد في خلقتي اربع ساعات؟
1: بس انت بتهتم بالمصاري. ما حد
0: بهتم انا بالمصاري اني انا اكون اتحالي مش معتاز حدا.
1: هلا ما قلنا تعتاز. ما قلنا ما جبناش سيره العازه لا للشب ولا للبنت.
0: يعني اكيد بهتم بالمصاري، انا بشتغل باخذ تعبي، اكيد بهتم بالمصاري، بس انا بحكي على موضوع الحب ولا المال، انه اليوم الوحده هذا موجه للبنت مش للشاب، فهذا الشاب ما بصير يجاوب عليه. اليوم الشاب لما بده يروح، البنت لما بدها تروح، اذا انت في بحياتك واحد بتحبيه تمام ويجيكي واحد مليونير بتروح للمليونير بتترك اللي بتحبيه، تقولي انا مش راح
1: اطعمين. بس مش كل البنات بيعملوا
0: 90% ارمني فاشن حبيب القلب
1: يعني
0: 90% 90% خلينا نحكي. فأنا هي احنا لهلا البرنامج بده يخلص واحنا لسه مش متفقين شو
1: احنا عمرنا ما اتفقنا.
0: لا شو الموضوع؟
1: هاي خيري بشهد على شو؟ خيري
0: طبعا خيري بشهد. خيري خيري خيري حزام الظهر شغلي له اغنيه خياي لخيري
1: خيري. خالد الوادي سعد مساك سد اسالني انا جارك وعارفك. احكي لنا يا خالد شو بيختار صدق. هاي الجواب اللي حكاه خالد الوادي.
0: شو حكى؟
1: بيحكي انه هو عارفك يعني هو جارك وعارفك بس على شو؟ انه اي خيار يعني. سامي شقة يسعد هالمسا زمان عنكم وعنك والله يا سامي اهلا وسهلا. مسا الفل يوسف الزماري. الحب اولا، المصاري بتروح بتيجي. لو حدا اخذك عشان فلوسك واجا يوم وخسرتها
0: طبعا راح يخسر عنك.
1: بس اللي بيحبك وشاريك بصنع من اللاشيء فرحة عشانك. وانت هاي ما حكيناش هاي النقطة انه ممكن عن جد يجي يوم
0: طب من هاي المصاري بح. طب ليلة تعالي بالحرب، انا بدي احكي لك بالحرب هاي اللي احنا فيها والناس كلها راح تشاركني، قديش في ناس نزلت من فوق لتحت
1: صح،
0: قديش في ناس صارت مديونة، قديش في ناس. فالمصاري مش المصاري بتروح وبتيجي، فانت تاخدي واحد على مصاري ويضل يهينك يضل يضربك يضل يعاملك معاملة مش صح.
1: طبعا
0: طب خلي المصاري تنفعك عرفتي. فما حدا يقول المصاري كل إشي، المصاري مش كل إشي يا إخوان. أنا هلأ مشان أنا اللي بدي أدفع، أنا ضد المصاري.
1: بس هو انسوا سؤال الحلقة، هو عنده الطب الفوق المصاري أهم من أي إشي. هلأ بعيدنا عن سؤال الحلقة،
0: طول ما أنا مش دافع عندي الطب
1: عشان نكون واضحين.
0: وتشرق الشمس مساء ولا مساء يا أميرة؟
1: صباحا.
0: الله يحماكي.
1: ياسمين المال أهم من الحب نضال. ما في حب بتحكي لنا. وكمان عنا نجاة، الجواب بيختلف حسب أولويات الشخصية. يعني الحب الحقيقي ما بتقدر بثمن ولا المصاري بتضمنه. ممكن حدا بيشوف إنه المصاري ضرورة لأن الحياة تضل مستمرة والعلاقات ويتجنب ضغوط الفقر. الحياة المثالية بدها يا صديقي توازن. الحب بيحتاج لأساس مادي عشان يكمل، والمصاري ما بتشتري السعادة إذا يعني العلاقة ما فيهاش مشاعر. الحب الصادق يعني بعطيك القوة لإنك تتجاوز الصعاب المادية، بس المال ما بضمن حب حقيقي. الرفق بين الزوجين أعظم نعمة، فالرفق ما كان في إشي إلا زانه، ومن تزع الرفق من شيء إلا شأنه. يسعد مساكم. مثل فل يا
0: قولي ألو.
1: قولي ألو.
0: ألو.
2: الله يسعد مساك يا صدفي، يسعد مساك يا ست أميرة.
0: يا هلا وغلا.
1: الفل
2: برامجكم منور وما شاء الله عنكم. صدقي بسم الله ما شاء الله عنهم احناو
0: يا حبيبي الله.
2: يعني حطيت عمره هلا 16.5.
0: الله يرضى عليك طبقته من جديد.
2: حبيبي
0: صحيح
2: حبيبي. قديه 17 طبقت؟
0: 17 طبقت.
2: 17
0: صحيح.
2: هاي شايف حبي قديش لك واحترامي لك واحترام للست أميرة.
1: الله يخليك.
0: الله يسعد لي قلبك قصوم الغالي.
2: موضوع حلو وحساس، الواحد اللي بده يدرك موضوعك بيجبر لك على الحب. حب الصلاة، حب الإخلاق، حب الإيمان، حب الناس، احترام الناس. تشوف طفل ماشي بالشارع فيش تعطف عليه، تشوف طفلة شو ناقصها تلبي لها إياه، الصبح لما تنزل على الشغل تبعك تلاقي الأطفال ما شاء الله مليين الشوارع، هاي حب البلد وحب الناس واحترام الناس. أنا أكثر إيش واحد بحب القضية، بحب الناس، بحب البلد، بحب كل مكونات الحياة الموجودة بنابلس، خاصة أخونا نجم المنطقة، نجم الاستديو عندكم عماد أبو إيش النجار، بكرة عزمنا على الفطور، بكرة عزمنا عندي فطور عند منى
1: صحتين وألفنا
2: الله يهنيك
0: على الوزن يعني. على الآفية اللي تحطي لهم لايكات 24 ساعة
1: تموت عليهم.
2: لا يعني عماد النجار بتلاقيه زي حبه واحترامه للناس.
1: كلكم خير وبركة يا قاسم.
2: الله يبارك فيك. وبعدين أخونا عيد شعب الله الثاني وثالثنا من محمد النابلسي، يعني أنتوا جمعتوا عيلة كبيرة كبيرة، يعني صعب إنه حدا يبدل مياه هاي العيلة ولا يفرقهم عن بعض. حب هلا راضي حياة، حب هلا الناس، حب هلا أميرة ولا أنغام ولا هند ولا كل المذيعين.
0: أنا في حد بيحبني
2: راضي حياة. وبعدين تاجر راضي عنا صدقي ورايد. وين رايد؟ مثل الناس صوته
0: رايد بعتنا مشوار
2: وين راح ياكل كنافة لحاله؟
0: راح ياكل
1: لابس لا بدلة. عنده اجتماع هيك الله يهدي باله.
0: لابس بدلة العيد. احتمال يصير رئيس شركة الكهرباء.
2: حكون امبارح في لي مشوار عند صديقي اللي سلطان برهام، حكى لي تيجيش قاسم عندي اليوم، تعال عندي يوم الاثنين.
0: صار عنده
2: داجي اشرب فنجان قهوة عندك، قال لي تعال الاثنين عندي.
0: لانه بده يصير رئيس الرئاسة.
2: حلقتهم حلوة حلوة، يعني الواحد قد ايه بده يحكي عليكم لسه مقطع. يعني قديش انتم شوف التكافل اللي عملتوه مشان الشهيد الله يرحمه.
0: الله يرحمه يا رب.
2: قديت كاس
0: طبعا الاخ سامر خويري كل الاحترام له.
2: نحمل الاطفال الشهداء والجرحى والاسرى والحالات الانسانيه والاجتماعيه. شوف قد ايه حب الناس، قد ايه بتطلع الناس. شوف الطفلين اللي اجوا على الاستوديو عندكم اللي تبرع بمصروفهم، والطفل الثاني اللي دلوا على الاستوديو.
1: الله يجزيهم كل الخير يا قاسم، وان شاء الله بتضلهم بلد بلد خير يا رب.
2: هي البلد بلدنا محبة وخير وسلام.
1: مزبوط.
2: والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. قد ايه بده الواحد يحكي لسه مقصر.
1: الحمد لله.
2: وبالمسعى كبير راس العين اخونا ابو مصعب بلاش يزعل مجد.
1: كل الاحترام له.
2: وابو غالب عنطار. مش عارف ما هو المسمى السياسي بينزل اسامي. يكون ملك مواضيع تانية.
0: تحياتنا لهم جميعا.
2: والله يسعد مساكم مثل الجميع.
0: قصوم الغالي.
1: شكرا.
0: ولأمك.
1: سوسن هواش مساء الخير يا سوسن، وكمان خير بيحكي لنا صدق لو بده مصاري كان زمان يتزوج.
0: فهمي فهمها يا خيري فهمها.
1: اللي ماخذ القرد عماله يوسف بيحكي لنا بكره بروح المال وبضل القرد على حاله.
0: فهموها.
1: وخالد بيحكي لنا صدق بيحب الفرفشه ويكون مزاجه رايق اهم من كل الفلوس. هذا الاشي غلط يا خالد سوري.
0: لا لا انا بحب.
1: معناها انت ما بتعرف صدقي.
0: لا لا خالد صح
1: يا خالد.
0: خالد صحيح.
1: لا لا لا
0: صحيح يا خالد.
2: وين تسوي
0: بالغلط رنين مقصوم من الحب. في عليك جائزه لهلا بتجيبها ضروري نحكي على الهواء. عادل اخ يا عادل الصراحه مو كويسه احيانا، دائما الصراحه حلوه. اميره شو عندك كومنت؟
1: صفاء بتحكي لنا التنين، اختار التنين بس باعتدال باعتدال. حلو. اذا سؤالنا بحكي يا جماعه قبل ما
0: سؤال يعني
1: قبل ما نختم. انا ما بدي اخذ ثلاث دقائق. انت قوم اذا
0: بقوم ما عندي مشكله.
1: ايش بتختاروا؟ تختاروا الحب ولا بتختاروا المصاري على 2379143
0: او على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه الفيسبوك. مين بيحكي هيك؟ انغام
1: نوجه لها تحيه. اكيد لانغام.
0: في قلبي ايش بتشتري؟ تحكي لي حبيبي من

0: ما شاء الله صوتها جدا جميل أميرة من الأصوات.
1: من قليل بدي أغني لك
0: الكنز اللي لازم تندفن هي وصوتها مع بعض. فيش تحية لعمر دياب، تحياتنا عمر دياب. عمر دياب طالبك بدويتو شخصي. أشرف حبيبي، أشرف يا حبيب القلب، أشرف قشوع حبيب القلب، أشرف الغالي.
1: إيش رأيك هيك قبل ما نختم تعطي نصيحة للناس؟
0: تطلعوش على المصاري. المصاري
1: بس اقولها ما تطلعش على المصاري، بس انا بتطلع عليها.
0: لا لا لا، بدك نصيحة اشرف حبيبي القلب.
1: انا بديش نصيحة،
0: بدك نصيحة. وانت بتسمعي نصيحتي لو سمحت بدون ما تضيفي.
1: يلا
0: الله يرضى عليك.
1: يسعدك يا
0: الله. المصاري مش كل اشي، المصاري بتروح. اهم اشي الاحترام، اهم اشي بديش اقولكم الحب، بس يكون في بين اي تنين احترام وتفاهم. الاحترام اول شيء. مصاري بدون احترام هي يعني هي وقيمتها واحد وهي وقلتها واحد. مصاري بدون تفاهم برضه هي وقلتها واحد. لا، تطلعوا دائما انك تكوني مع شخص يحترمك، يحافظ عليك، يصونك، وما يحرمك من اشياء الحياه. يعني مثلا يجي على بالك اليوم تشرب كوكتيل، ما يقول لك ما معي اشرب كوكتيل
1: مثلاً.
0: يعني مش على الاشياء التافهه اللي يتطلع فيها. طلعوا كيف انكم تكونوا سعيدين، لانه هذه مش بزنس داخلين فيه. طبعا يا اسول، طبعا انت لازم تفهمي هذا الحكي يا اسيل،
1: انه
0: الحكي اللي انا بحكيه، الموضوع مش راح يكون بزنس انه داخلين مشروع. لا، هذا زواج
1: طول العمر، يعني
0: يضل طول العمر.
1: مش صفقة، لازم عن جد تفهموا ان الزواج مش صفقة، لانه في كتير بنات
0: زي ما قال خدي الحنون هيك. اللي بيخاف الله وكافي كلها.
1: والله العظيم فعليا، يعني سيبكم من المزح اللي كنا نحكيه اول الحلقة، بس خدوا العبرة بالخواتيم. يعني عن جد شوف تمارا اللي بتحكينا، الحياة بفلسطين صعبة، والحياة يعني بشكل عام صعبة، بكل اشي غالي. المصاري مهمة بهيك اوضاع، واللي بيحكي لا يا صدقي بيكون فيش عنده ضغوطات بالحياة والتزامات وحياته سهلة. فالمصاري مهمة لانت تعيش سعيد، ولكن اكيد بعد الحب والاحترام.
0: صحيح. اشرف ابعت لي على الخاص يا حبيب القلب.
1: ايه؟
0: لا بحكي مع اشرف، ابعت لي على الخاص، هلا ببعت لك اياه. وصلنا للنهاية.
1: لا لسه، نشوف أحمد خباص.
0: يلا شوفي لي أحمد.
1: الحب ما بيسدد الفواتير بيحكي لنا.
0: جهاد.
1: والمصاري ما بتشتري الحب.
0: صح.
1: صح.
0: بس لا لا لا، مش صح طبعاً. هلا ما إحنا منقول يا إخوان، ما يكون يعني يكون وضعه قد حاله، لا يعيشها مليونيرة ولا يعيشها تحت القلة. إحنا منقول
1: على الأقل نفس المستوى اللي هي عايشة فيه.
0: مش نفس، يكون مش متطلع لباطل، الحياة متوفرة
1: مثلا،
0: من أكل وشرب ملبس مسكن، كله هذا متوفر.
1: يأ.
0: وصلت.
1: وصلت.
0: اختمي.
1: اختمي
0: الليل. مني ومن أميرة في برنامج شو كان اسمه؟
1: شوفي ما في
0: بدون رقودة. الله يسعد لي قلبكم، وتحياتنا لكم
1: وإلى اللقاء.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج.

0: المواضيع اللي الكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
0: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شو في ما فيه برنامج

تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري. كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
2: إنها الخامسة مساء الآن.
3: حالة الطقس، الأرصاد، في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
3: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: أوف، مضيع بطاقة البنك.
6: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: شوفيها هالقد حليان جسمك لونه صاير موحد وبجنن.
2: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
1: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
2: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
1: كيف بقدر أحصل عليه؟
2: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي.

0: أنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحا حتى 11 مساء، ويوم الجمعة من 10 صباحا حتى 10 مساء، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا، وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
2: الو وينك؟
3: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
2: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
5: التوقيت الآن هو 6 مساء.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
8: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
9: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء. حالة الطقس على راديو حياة.
10: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الأحد غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع آخر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو غائم جزئي لصافي وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة اليوم بالقدس العاصمة 28 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 28 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

بفن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
2: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
1: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: لأنه صحتك أولوية ولأنه الطوارئ لا تحتمل التأخير، يعلن المركز الطبي البريطاني في نابلس عن افتتاح قسم الطوارئ بخدمة طبية يومية من الساعة 7 صباحاً حتى 11 مساءً، ويوم الجمعة من 10 صباحاً حتى 10 مساءً، بإشراف كفاءات طبية متخصصة وموقع سهل الوصول عبر شارعي حيفا ويافا. وخدماتنا في الطابق الأرضي لضمان سرعة الاستجابة وتوفير كل ثانية من وقتكم. نقبل جميع التأمينات الخاصة. المركز الطبي البريطاني نابلس، شارع يافا، مجمع رفعت بدوي المصري.
8: وأول

بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: أحدث وأجمل الأغاني على راديو حياة 100.8. كل يوم أحب تاني
1: Así me gusta, así.

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة
1: 100.8 راديو حياة.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الذرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد صراحة. أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح. 1 1 1 1

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهريا. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: بس ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
8: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام.

You're now listening to Radio Hayat 100.8 FM.

0: الحياة الأقرب حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي
0: حياة المواطن.
2: المواطن يا قصص حداوي
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي له باب حاطي له يوم كأنه بيت واحد كله أهل كله أهل ودبكات بالشارع.
0: حياة

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الذرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام. بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: ألو، مرحبا.
7: ألو،
6: خلص الرصيد.
8: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي. هواها نابلسي.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطينيين.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

قلبي انا نعيش في الهانة، صدقني ولا فاقني ونغيره في الحالة، هجرني وخلاني يمكن انساني، انت ماما تنفع من بعد تعاني واش تي.

0: وشتي
1: ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: ضحكتها ما بتهزرش وجمالها ما يتقدرش ويا قلبي ما تستهترش بواحدة فرقتها ضحكتها ما بتهزرش وجمالها ما يتقدرش ويا قلبي ما تستهترش بواحدة فرقتها
1: واحدة زيك في

0: بتعرف وائل؟
1: شو حبيبنا؟
0: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
1: طبعا. الشحرورة ولو
0: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
1: لا لا لا, لا, لا. اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.
0: سمعنا.
1: ساعات ساعات ساعات ساعات أحب عمري وعشق راديو حياتي.
0: الله الله. 1-0 حبيبي. يلا

0: المستقبل صار بين إيديك. استمتع بالتصميم العصري، الأداء القوي والتكنولوجيا الذكية مع شانغان ديبال S07 الكهربائية بالكامل. امتلكها الآن فقط ب 1880 شيكل شهرياً. مدى كهربائي يصل إلى 475 كيلومتر وسعة بطارية 80 كيلوات ساعة. تواصل معنا الآن على الرقم المختصر سلم 4999. شانغان، إلمس المستقبل.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها بشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
5: راديو حياة هواها نابلسي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع الكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شو في ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شو في ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

الاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: قلبك عالورق قام استحى واحمر خدوده لهالخجول هو أول حب بينتسى
1: بتذكرني؟
2: جد بتحكي؟

0: بعيد صارت للذكرى تجاعيد، بس يلي بالقلب بضل بالقلب. رمانا الوقت بعيد صارت للذكرى تجاعيد، بس يلي بالقلب بضل بالقلب.
1: تذكرني.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة. بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح
2: راديو 1
1: 1

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة عالمفرح
0: بألوان مختلفة،
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح،
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات،
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانت هنا،
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

0: حياة هواها نابلسي.
1: راديو حياة هواها نابلسي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك أرتاح.
0: طرقات قلب
3: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
4: أعطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
5: كنت بشتاق لك وأنا وأنت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
6: راديو حياة هواها نابلسي.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.